0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلف هدى، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع لذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة، لك تغني لي زينها الخضاب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة. سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: إنسان مخلوق دايم طبعه يحير، تتباع خطاويه تلقى شغلته شغله، أحيان تلقى ضميره صاحي وخير، وأحيان

0: على الخليجية.
1: قالوا الذهب أنتي، ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقالة. ما به ذهب ينبض حنان ومحبة، ما به ذهب في الكون هذا جماله، وانتي جمالك ألف سبحان ربه، سبحان من صور حلاه ودلاله، وأعطاك عين تسلب العقل لبه، وأعطاك قلب يا كثرها خصالة. قلبك نهر جاري وحلو مصبه، يسقي ضفافه من عذوبة زلاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي حزينا لجاله، يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه، مثل السحر يشفي عليلا لجاله. أنتي وش أنتي دانة في غبة، في وسط بحر فيك يا طيب فالة، وأنتي اللي لو تلمس جماد تنبه، وإن حرك حسنك فلاه استحالة. يا عمة الروح اللي تنبض محبة، يا وجه نحتار الشعر في جماله، حتى القمر يا روحي لو بك تشبه، تبقينا الأجمل من طموح وخياله.
0: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: وتغير طلعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب. الناس بعواك دايم تلفت انظارها كانك تنادي العالم ولالك مجيب. بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب. حول على الصيد بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر انه غريب مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح اسرارها. اكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب. خذاك من جنة اللهفة الى نارها. فزاع ترجم احاسيسك بحس الاديب اللي قريحته ما هي تنضب افكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب ولا تتوقع تقدم صادقة اعذارها. الامر عادي ترى لا تحسب انه مريب. اصبر وزيد العناد زادت اصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب حتى تصب السحابة فوقها امطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب. ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. اما عن الحب فامر الحب امر عجيب. واهل المحبة تعرف العالم اخبارها. لا للجروح ادوية حسب كلام الطبيب. لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. الا جروح الصحيح الموجعة من صحيح علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب. وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين. خل البشر تسمعك وتشوف بقارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أنا وليت يوم الليل دنا ونين اللي بعلاته حزينة.
1: الخليجية 1009
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبه، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبه، بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجيه.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: 1-0 1-0 0-9

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي الناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سر جعس في السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من ضيقها إحجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سماء الإبداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله إلا نام، فاتحنة ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعة الأرحام، دون بابه يرد السائل سياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الليتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجة، والحقيقة ببعض الوعي والإلمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجة، وكل يوم تحقق حلم من الأحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفت عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد لراشد بن سعيد: أراك كل يوم في دبي وفي أحلام أجيالها. حمدان بن زايد يستقبل زايد بن حمد ويطلع على جهود مكافحة المخدرات وتطوير قطاع الخيول العربية. السعودية تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليسي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير من مركز أخبار ARN، نحييكم وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها، رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها وكرامة مواطنيها وبساطة أهلها وعظمة منجزاتها، رسالة إليك وأنت الحاضر في فجرها وصباحاتها الباكرة في بحرها وخورها في صحرائها التي تحمل بساطتك وطيبتك وسعة قلبك وحلمك وأحلامك. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية والوفد المرافق له، وذلك في قصر النخيل بأبو ظبي. هذا واطلع سموه على جهود الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات وفق مهامه واختصاصاته وخططه الاستراتيجية لتعزيز منظومة الوقاية والمكافحة على مستوى الدولة. كما اطلع سموه على مؤشرات تسجيل الخيل والملاك والتطور الذي شهدته أنشطة وفعاليات الخيول العربية في منطقة الضفرة، إلى جانب جهود جمعية الإمارات للخيول العربية في دعم ملاك ومربي الخيول العربية في المنطقة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. ننتقل بكم الآن إلى الميدان اليمني، حيث أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصراً من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تصدت لسلسلة هجمات حوثية كانت مصحوبة بغطاء ناري كثيف غربي تعز وفي جنوب شرقي المحافظة. وأوضح البيان أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير في مختلف الجبهات بينهم قيادات ميدانية. إلى الشأن اللبناني، حيث واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. إلى أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس إن الجيش الأوكراني استخدم لأول مرة في الحرب ضد روسيا صاروخاً باليستياً تكتيكياً تم تطويره محلياً. وقال زيلينسكي هذه المهمة القتالية الأولى، والمهمة التالية تتمثل في زيادة إنتاج الصواريخ. هذا ولم يحدد زيلينسكي الهدف. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أروع الأغاني الخليجية. الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واحد صفر صفر تسعة.
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9.
3: الساعة 7:07.
4: ها، طلبت الكوفي؟
5: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 الصبح،
10: بالتعاون مع جزيرة

0: مع التطور استوى او خلينا نقول طريقة العرض يعني اصبحت مختلفة
1: مودرن اكثر
0: لكن هي اسرع من العادات والتقاليد. الالتزام بفكرة لازم المناسبة تكون اكبر من مناسبة فلان.
1: هذه هي نفس ما قال اخوي احمد المنافسة الاجتماعية اللي تستوي.
0: فيعني عنده اجابات خلينا نقول مرتبطة بالحقيقة ويمكن ب يعني وجهات نظر بعض الناس وطريقة تفكيرهم في مثل هذه الأمور. فهذه كانت إجابات الـ AI. اليوم نقدر نقول أن في تعادل تشابه إلى حد ما بمشاركات المستمعين ولا الـ AI. ونقول اليوم ألف مبروك لك يا خلود الكندي. مبروك يا خلود. أنت اللي ربحتي ويانا آخر تذكرتين لمؤتمر Everything AI المقام في العاصمة أبوظبي بتاريخ 6 و7 أكتوبر يعني يوم 3 والـ4
1: بإذن الرحمن.
0: عموما في هذه اللحظات نحن بناخذ فاصل، ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم وبندخل في تفاصيل مسابقتنا القادمة والأخيرة. ولكن للتذكير أحب أقولكم بأن أصبح عندنا 4 متأهلين. اليوم بينضم المتأهل الخامس والأخير ومن بعد ذلك بنعلن عن الجائزة أو اسم الفائز اللي بيفوز بالـ VIP باكج المقدم من الخليجي من القرية العالمية. بدورنا نحن نوصلها من هذا المنبر ونفرح مستمع واحد بين 5 متأهلين. وأكيد بنذكركم بأسمائهم إن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة. فستي تيوند وخلكم متواصلين يانا. Good morning.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المقرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا ولا الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: اشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر 9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: صوت بلا صورة.
2: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
3: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
4: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته: إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد المكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها، في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها. تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء يوم أمس مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. هذا وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصور في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية، وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية الخليجية،
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: التاسعة وست دقايق وتسع ثواني توقيتنا في استوديو الخليجية. كم ساعة باقي على الدوام؟
3: عاد كل واحد حسب دوامه.
1: الساعة 12 تقريبا.
3: شيء.
1: شدوا حيلكم. يلا. سويعات قليلة.
3: أقل عن ثلاث ساعات.
1: وبتمر بكل سلاسة وبكل خفة ولطف، وهذا أهم شيء. وبتستمتعون إن شاء الله بويكندكم بعد سويعات قليلة. الانطلاقة تبدأ اليوم في بداية هذا الصباح وأنا طالع من البيت. يعني أول شيء فرحني إنه شيء نسمات باردة، ما حسيت بالرطوبة.
3: الحمد لله
1: هاي الروحة نعمة، وهذه من المؤشرات الطيبة. الآن وفي هذه اللحظات مع ساعتنا الأخيرة بندخل في تفاصيل مسابقتنا الثانية، ومن خلال هذه المسابقة بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. يعني عبير نمر تقول ويلكم باك، الحين تقدر تسمعنا. خلاص طمننا نحن الحين. نزين، في مسابقتنا اليوم بيكون عندنا فايز بيفوز ويانا بجائزة يومية، وهناك متأهل خامس وأخير بيتأهل ويانا، وسيكتمل العدد ويصبح عندنا خمسة متأهلين، واحد بينهم بيربح الباقة، باقة القرية العالمية الفي آي بي.
3: حلو جدا هالكلام.
1: الفائز اللي بيفوز بالجائزة اليومية باقة حلوة فيها الأشياء الأساسية، بطاقات الدخول، بطاقة منطقة كرنفال للألعاب، وأيضا قسيمة للمأكولات والمشروبات. يعني باختصار احنا ما نحب نزعل حد،
3: هذا هو.
1: ولذلك في هذه اللحظات وشيئا فشيئا بنتكلم أكثر عن القرية العالمية، وبنتكلم عن تاريخ 14 أكتوبر وعن الافتتاح الرسمي للموسم 31 في تمام الساعة 6 مساء، وبنتكلم عن الباقات، وبنتكلم أيضا عن كيف ممكن تستفيدون من هاي الباقات، وبنتكلم عن موقع القرية العالمية وكل هاي التفاصيل. لكن عشان ما نضيع وقت ندخل في سؤالنا في هذه اللحظات من خلال UAE Gems.
0: UAE Gems.
3: يلا خلنا الحين نشوف خبرتكم بالشوبينج في القرية العالمية. البارحة طولين العمر اكتشفت أنه يعني وأخوكم في المطبخ يا رصيد بخوتي أن الزيت زيتون عندي قرب يخلص. فأنا أبا أعرف من خبرتكم بالشوبينج في القرية العالمية وين أقدر أحصل أفضل زيت زيتون أصلي مرتب نكهته حلوة وفنان. عندنا وايد أوبشنز في القرية العالمية، عندنا وايد قرى تقدم لنا الزيت، زيت الزيتون، ولكن إلا ما يكون في واحد سبيشل دوم تاخذونه. خبروني عنه، وين في أي قرية نقدر نحصل أفضل زيت زيتون؟
1: اوكي ساعد وعبد الله ورا طبخات.
3: ايوه
1: ويبغي الطبخات تكون صحيه، فدوروا له على زيت زيتون ممتاز وانعتوه على المكان المناسب في القريه العالميه اللي تحسون هذا احسن محل يقدم زيت زيتون فاخر.
3: نعم، لان مر علي القريه السوريه.
1: لا تقول عشان هم يقولون.
3: انا اقول لي مر علي.
1: لا بدهم يغشون منك. يقولون هي صح كلامك.
3: ما مر علي شيء.
1: صح كلامك، صح كلامك. انت تبغى تعرف الاكيد منهم.
3: ايوه خلني اسمع منكم عيال، بعدين اخبركم.
1: عقب بيخبركم
3: بعدين.
1: فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا باحسن قريه او احسن مكان في القريه العالميه يقدم زيت زيتون فاخر. نعم. يبغي يعني الاقتراحات من عندكم، وعاد اعطوه الشيء الزين، اعطوه الشيء اللي انتم متاكدين منه.
3: ايوه
1: ومجربينه وينفع لي الطبخ وينفع لي السلطات.
3: الله على السلطه. سويت لك سلطه البارحه، قصه.
1: شو هي؟ عاد خبرنا.
3: سلايزز خيار، سلايزز طماط،
1: اوكي،
3: وقطع حلومي. تمام، شي حطيته مع بعض. الدريسنج هني قصة ثانية، هي سلطة انتقلت لمرحلة أخرى من الدريسنج.
1: نعم.
3: أي شيء قدامي حطيته. حرفيا عرفتي. رانش صوص حطيت مع ليمون مع سماق مع زيت زيتون.
1: هي.
3: تمام اخلط اخلط اخلط شوية صويا صوص عشان الملوحة، مع ان الحلومي مالح لكن قلت احب الكيك الموجود في الصويا. طلعت سلطة في حياتي ما كليتها، اكيد في حياتي ما كليتها لان المكس اللي سويته عجيب والله طلعت فنانة.
1: بس ما سويت جريل للحلومي
3: اول مرة جربته هالمرة، لا حبيت افرش يكون
1: حبيت افرش
3: بس أوكي. والله فنانة السلطة
1: بالعافية عليك.
3: الله يعافيك.
1: اعطاكم طريقة يعني اذا تحبون الخفايف، اعطاكم اليوم عبدالله طريقة. حفظتوا عاد مكونات الدريسنج؟
3: بعد شوي ذكروني اذا ما لقطتوا وياي.
1: انا بقول لهم رانش رايس صوص، زيت زيتون
3: حلو،
1: صماق
3: ايوه،
1: شويه صويا صوص
3: ايوه،
1: شو بعد
3: ليمون
1: وليمون
3: هي.
1: وبس بس. خلطوهم وحطوهم على السلطه زين، جربوا ها، اللي يحبون التجارب جربوا يقولكم لذيذة طلعت زين. نرجع بنتواصل إياكم من بعد دقائق في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بسؤال اليوم في UAE جيمز، اللي يقول
3: وين أقدر أحصل أفضل زيت زيتون في القرية العالمية؟

0: الخليجية.
1: مسحت الصور لاني نويت امسحك من البال، ولا عاد تسالني ولاني مجاوبتك. من اليوم عادي خلت تشمت العذال، انا لو علي بحت في اليوم فارقتك. توكل ترى دربك غلقناه بالمقفال، وهاك استلم رد الجزا يوم سلمتك. ترى كبر من اوجاعي ومن كل ما ينقال، انا الحين صرت استوعب شلون خاتمتك.
0: على الخليجية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: يا سلام يا سلام يا سلام على مشاركاتكم، يعطيكم الصحة والعافية. يعني اللي يعجبني في مستمعينا أنه تسألينهم سؤال بسيط بس شو تيجي الإجابات، يعني مغنية وغنية ومليئة بالاختيارات. الحين ما شاء الله تبارك الرحمن سألتكم من شوي، قلت لكم يعني عطوني مكان أقدر أحصل منه على زيت زيتون بيرفكت يكون في القرية العالمية. المشاركات شلال ما شاء الله.
2: وهذا طبعا من خلال
1: UAE Gems. تحية طيبة لسارة تقول زيت الزيتون الفلسطيني عالمي وبكل أمانة. أختي عبير يا مرحب الساعة، طبعا تقول ان في اختلاف بانواع زيت الزيتون،
2: صح.
1: في انواع المخصصه للعلاج والاخرى تكون مخصصه للطبخ، وطبعا في اللي هو المكرر، في البكر، في اللي معصور على البارد،
2: صح.
1: ففي وايد انواع من زيت الزيتون، وهذا باي ذا واي انا عرفته مؤخرا. يعني من كم من سنه عرفت ان شيء فرق بين انواع زيت الزيتون. اخوي مالك يقول قرية الفلسطينية. أخوي هزاع يقول الجناح الكويتي يوفر زيت زيتون فاخر فلسطيني من محل رقم كذا. تمام، بسجل عندي.
2: سجل.
1: شكرا هزاع، يطولي بعمرك. سالم أيضا يقول القرية الفلسطينية. وعندنا أخوي مهند يقول تجربتي لزيت الزيتون كانت من القرية الفلسطينية وأعتقد أنها تجربة ممتازة. أختي فاطمة الدهماني تقول القرية اللبنانية. تمام،
2: عندنا القرية الأردنية من سعود محمد المنصور يقول
1: هي نعم هي نعم. ففي أتوقع أن المشاركات يعني أغلبها مركزين على الفلسطينية والأردنية
2: والسورية
1: والسورية كترتيب أعطيك إياهم،
2: صح.
1: اللبنانية انذكرت مرتين أو ثلاث مرات.
2: أوكي،
1: فهذه بالنسبة لي زيت الزيتون. فنعطيكم فرصة زيادة للي ما شاركونا، خبرونا من وين نقدر نحصل على زيت زيتون أصلي حلو لذيذ مميز نحطه عندنا في البيت من القرية العالمية. بس هذا هو سؤالنا، وجائزتنا حلوة اليوم، جائزتنا حلوة، عندنا باقة يومية هذه بتكون لأحد المستمعين، ومستمع ثاني بيتأهل ويانا إن شاء الله تعالى لسحبنا اللي بيكون بعد شوي إن شاء الله، والخمس متأهلين بيدخلون لسحب للفوز بباقة VIP من القرية العالمية.
2: أذكركم بأن إلى الآن عندنا أربعة متأهلين تأهلوا ويانا من بداية هذا الأسبوع، عندنا هلال المازمي ومنى الظاهري ونوار مطار المازم وراشد سالم المزروعي. مجددا، هلال المازمي، منى الظاهري، نوار مطار المازم وراشد سالم المزروعي. اليوم بينضم إليهم في اللحظات الأخيرة المتأهل الخامس والأخير، ومن بعد ذلك بيتم الإعلان عن اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بالجائزة الكبرى باقة القرية العالمية VIP. بس أكيد ما بننسى مستمعين اللي بيربحون أيضا ويانا آخر باقة يومية مقدمينها لمستمعين عن زيت الزيتون في UAE Gems وفي القرية العالمية. وين أحسن مكان عبد الله يقدر يشتري زيت الزيتون من أي قرية؟ إلى الآن المستمعين يعني رشحوا لك القرية الفلسطينية على رأس القائمة، تليها الأردنية والسورية بالتوازي، أو خلنا نقول بالتساوي، ومن بعد ذلك اللبنانية. إذا شيء مكان آخر أيضا ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. لنا عودة من بعد دقائق. Good morning.

0: الخليجية دانة الأثير 1009
1: تخيل تنقل أسهل أسرع وأكثر راحة بين أبوظبي ودبي والذيد والفجيرة مع قطارات الاتحاد للركاب. انعم برحلة سلسة وخيارات تنقل جديدة للعمل والترفيه والزيارات. قطارات الاتحاد تقرب المسافات.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
4: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما في هجمل من اللي يسامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: نعود في تواصلنا وياكم في اللحظات الأخيرة مع أجواء القرية العالمية في موسمها 31. جزوع ماركم تاريخ 14 أكتوبر ستنطلق احتفالات الموسم 31 الساعة 6 مساء بمتعة ولحظات ينتظرها الكثيرين من عشاق القرية العالمية. اليوم كان عندنا سؤال متعلق بزيت الزيتون وأجود الأنواع المقدمة في قلب القرية العالمية ومشاركات مستمعينا تباينت باختياراتهم وترشيحاتهم للزميل عبد الله وسألهم سؤال شو كان يقول؟
4: السؤال كان يقول أبا أجود نوع زيت زيتون نقدر نحصل عليه من القرية العالمية.
3: والحين وين قررت تصير بعد هاي الإجابات؟
4: ما شاء الله تبارك الرحمن أتوقع القرية الفلسطينية نمبر ون بتكون، من بعدها أجرب الأردنية والسورية واللبنانية ونجرب ناخذ من كل بستان زهرة.
3: حلو.
4: من كل بستان زيت زيتون ناخذ.
3: طبعا تكلمنا عن الباقات الست بالفئات المختلفة، الماسية والميجا الذهبية والميجا الفضية والبلاتينية والذهبية والفضية بالأسعار المختلفة لها، وأيضا لإتاحة فرصة عادلة للجميع. تقدرون تنشئون حساب في موقع كوكاكولا أرينا لتوفير الوقت عند الشراء نظرا لمحدودية أعداد باقات كبار الشخصيات واستمرار الإقبال الكبير عليها. بيقتصر الشراء على باقة واحدة كل هوية إماراتية سارية من عمر 18 عام، وطبعا يتعين على الضيوف تسجيل باقتهم عبر الموقع الإلكتروني باستخدام رقم لوحة مركبتهم لتفعيل مزاياها. وعشان تتعرفون على المزيد من التفاصيل حول الباقات تقدرون تزورون globalvillage.ae. تكلمنا حتى عن مواعيد القرية العالمية هاي السنة، طبعا يوم الثلاثاء مخصص للعائلات.
4: نعم.
3: وللسيدات.
4: نعم.
3: بالنسبة للأحد إلى الأربعة بيفتحون أبوابهم من الساعة 4 العصر لمنتصف الليل، أما عن أيام الخميس والجمعة والسبت والعطل الرسمية فبيفتحون أبوابهم من 4 العصر للساعة 1 بعد منتصف الليل. في هذه اللحظات بينما كمبيوترنا بيختار الفائز بالجائزة اليومية، خلوني أذكركم بأن بعد لحظات أيضا بنعلن عن اسم الفائز اللي بيفوز بالجائزة الكبرى، باقة VIP مقدمة من القرية العالمية. وعندنا نحن 4 متأهلين حتى هذه اللحظات: هلال المازمي، منى الظاهري، نوار مطر المازم، راشد سالم المزروعي، وأكيد بينضم لهم المتأهل الخامس. لكن عن الفائز بالجائزة اليومية نقول
4: مبروك يا علي سعود محمد. بالبركة علي، البركة بالبركة، باقة حلوة لدخول القرية العالمية والاستمتاع أكيد بمرافقها المختلفة.
3: نعم، هذه الباقة هي الباقة اليومية في جائزتنا الخاصة بالجوائز اليومية اللي نقدمها لمستمعين. أما في هاي اللحظات مجددا لكمبيوترنا إلى المتأهلة الخامسة سحر علي آل علي، مبروك تأهلك يا سحر، مبروك.
4: يا
3: بس الحين
4: علي.
3: في هاي اللحظات نشوف عاد الكمبيوتر بيختار منو ما بين الخمسة متأهلين، بعد ما مؤخرا اختار الكمبيوتر.
4: نعم.
3: متأهلة خامسة سحر آل علي،
4: يلا نشوف، معقولة سحر تفوز؟ معقولة
3: معقولة نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم،
4: النصيب، ماذا يقول النصيب؟
3: ماذا عن الجائزة؟
4: من الفائز بباقة VIP من القرية العالمية؟
3: نقول مبروك لي
4: هلال المازمي.
3: مبروك
4: هلال يا هلال، بالبركة
3: مبروك.
4: بالبركة هلال،
3: مبروك يا هلال، انت اللي فزت ويانا باقة VIP المقدمة من القرية العالمية. هارد لك للمتأهلين الباقين، وان شاء الله جوائز الخليجية ما تتوقف، دائما عندنا مفاجآت وايد حلوة، وعلى فكرة ابتداء من الاسبوع الجاي عندنا مفاجأة وايد حلوة بنتعرف عليها. ولكن في هاي اللحظات بما أن وصلنا للختام، عندك كلمة أخيرة عبد الله؟
4: أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى، بغيب عنكم فترة من الزمن وبنرجع نتابع وياكم إن شاء الله تعالى قريبا على هو الخليجية 1009، وأكيد كونوا يا أختي عهود الخلاني بأكيد صباحاتها اللي بتكون وياكم بدر الرحمن خلال الفترة القادمة، ونشوفكم على خير.
3: أهم شيء تستمتع بإجازتك وتغير جو وترد فرش
4: بإذن الرحمن إن شاء الله تعالى،
3: وأهم شيء ما تمرض. ها
4: لا الحين خلي أخلص من المرض قبل الإجازة،
3: وما تأكل أشياء
4: سبايسي أبا سبايسي.
3: لا ما تاكل أشياء تألفها يعني وايد عقب تأثر على صحتك.
4: عادي عادي
3: بتخرب إجازتك.
4: عادي ما هذه هي الفترة عرفتي إن أجرب عسبة إن شاء الله أرد لكم البرنامج أقول لكم سويت وصفات فنانة واللي هي كذا وكذا وكذا.
3: أهم شيء تكون وصفات فنانة ما تأذي.
4: لا لا لا, لا وصفاتي زينة.
3: أيوة. أيوة ما تأذي, لا تمرض, لا تتعب, لا تسوي مشاكل.
4: حاضر حاضر.
3: عشان يعني الصحة مهمة.
4: أكيد
3: لا نلعب بصحتنا. الصحة
4: نعم.
3: أمانة.
4: نعم.
3: إذن في هاي اللحظات نتمنى لكم ويكند سعيد, استمتعوا بالطول وبالعرض ورجعوا السبوع الجاي وانتوا بنفسية فنانة, والتقي بكم إن شاء الله على خير من خلال 7 أو 7 مع ألف ألف سلامة.

0: الخليجية.
1: وشهيا طلعت عليك سيدة الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: طموحي كبير ودي احققه كله. فلا احد يقول اجعل طموحك على قدك
5: على قدك.
4: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي. فماذا فعل جدك؟
5: فماذا فعل جدك؟
0: اشعار فزاع على الخليجية. الخليجية دانة الأثير. 1-0-0-9-0-9.
6: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. حصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، وذلك ضمن كتابه الرسائل الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة 6 عقود في العمل العام لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة. وقال سموه في رسالته إلى معلم الأول وقائد الأول وملهم الأول راشد بن سعيد آل مكتوم، الحاكم والقاضي والمهندس والتاجر والمصلح والإداري والاقتصادي، رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب، رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي في شوارعها ومشاريعها وموانئها وأسواقها في روحها وتسامحها وفي أحلام أجيالها. تفقد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء يوم أمس، تفقد سموه مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصراً من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وتفخيخ وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وأقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصور في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وسمعت أصوات دوي في مدينة صور والقرى المحيطة في جنوب لبنان. حذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة في التجمعات الجماهيرية، وأصدرت إرشادات جديدة للوقاية والإدارة لمساعدة منظمي الفعاليات والبلدان المضيفة على التنظيم الآمن والأفضل للفعاليات. ختام الموجز، نتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few moments
3: later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
8: وحشتني سوالفك.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا هدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: تعيشين فيني.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: أبارك لسيد القائد تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا ثمرة استثمار قيادتنا الرشيدة المتواصل في الإنسان وعلمه وقدراته. وسررت بحضور تخريج دفعة صناع المستقبل 2026 التي تضم 2112 خريجاً وخريجة من جامعة زايد، وشاركتهم فرحة إنجاز يمتد فخره إلى أسره التي ساندتهم، بل إلى أسرهم التي ساندتهم طوال رحلتهم العلمية. وأضاف سموه: أمام أبنائنا وبناتنا رحلة يثمر فيها العلم عملاً والطموح إنجازاً، وثقتنا كبيرة بأنهم سيحملون طموح الإمارات إلى آفاق أوسع، كل في تخصصه وموقعه، بعطاء يخدم الوطن والمجتمع. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي لمحطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليسي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصراً من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرقي محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية في كييف ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة ومجمع صناعي في ميناء بمنطقة أوديسا. ازدادت قوة الإعصار راشيل ليتحول إلى إعصار من الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية، صوتك، عيونك، شفاتك، يدك عن لزيد لكلك اشتاق وانت شفيك، متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وانا اغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح والام بليتني ما هو بنا اللي بليتك ولعتني من عادني في الهوى خام واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام الله كتب لي واستهرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني يلي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خلك على الشباك وتأمليني, وانا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين, وحصلك بين الخرافة وبيني, والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني, الله مروع همسة العين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقيني, وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين, الحب ما يكفي عمر صدقيني, الي متى نبقى مع بعضنا سنين, وبعد السنين اصيح وينك وويني, وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك, لا تنطريني, ما يعشق الشباك غير الحزيني.
1: أشعار,
2: على الخليجية.
3: الساعة 7:07.
4: ها, طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح,
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: إيجار, فواتير, بقالة, أبغي أوفر بس كيف؟
11: تقدرين توفرين ويا أو جولد, ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس, وتزيدين مدخراتك, وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
12: شي وايد أسهل.
13: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم, متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد, تطبيق واحد, عالم واحد.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيون الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها ونطولت كان شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جور الزمن نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها علم احبائي وعلم معاديني وقت واهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني ان كان ما بدل الخوة ببدلها رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني اللي الى مالت الدنيا يعدلها مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف بكرة تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي يميلها وتكون أنت الرفيق اللي يميلها
0: الشعار فزاع على الخليجية فزاع خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام رئيسا لنادي الوصل الرياضي. كما شمل التكليف تعيين الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة نائبا لرئيس النادي. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: أبارك لسيد القائد تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا ثمرة استثمار قيادتنا الرشيدة المتواصل في الإنسان وعلمه وقدراته، وسررت بحضور تخريج دفعة صناع المستقبل 2026 التي تضم 2112 خريجا وخريجة من جامعة زايد، وشاركتهم فرحة إنجاز يمتد فخره إلى أسرهم التي ساندتهم طوال رحلتهم العلمية. وأضاف سموه: أمام أبنائنا وبناتنا رحلة يثمر فيها العلم عملا والطموح إنجازا، وثقتنا كبيرة بأنهم سيحملون طموح الإمارات إلى آفاق أوسع، كل في تخصصه وموقعه بعطاء يخدم الوطن والمجتمع. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. أعلن الجيش اليمني مقتل 30 عنصرا من جماعة الحوثيين وإصابة عشرات آخرين خلال مواجهات جنوب شرق محافظة تعز بالتزامن مع صد هجمات حوثية واسعة في عدة جبهات بالمحافظة. تعرضت ناقلة للهجوم مجددا في مضيق هرمز حسب ما قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة يوم أمس. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريراً من طرف ثالث يفيد بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، مما أدى إلى نشوب حريق، وورد أن الطاقم لم يتعرض لأذى. أدانت جامعة الدول العربية اقتحام أكثر من 1300 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس دينية داخل باحاته، محذرة من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية في كييف ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة ومجمع صناعي في ميناء بمنطقة أوديسا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث وصل 4 من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بعد إتمام رحلة سريعة استغرقت 8 ساعات، محققة بذلك أسرع رحلة وصول أمريكية إلى المختبر المداري، وسيحل الرواد الجدد محل 4 رواد فضاء يعيشون في المختبر المداري منذ فبراير الماضي. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر

فزع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلك بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية. الخليجية.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: والله راح تيبدأ.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان وحيثما يصلكم بث القنوات التلفزيونية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر كاميرات مؤسسة دبي للإعلام، نحييكم ونرحب بكم في هذا البث الحي والمباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه بمنطقة زعبيل بدبي. خطيب الجمعة لهذا اليوم هو فضيلة الأستاذ أحمد الزاهد، وخطبته بعنوان المعلم. وخطيب الاحتياط هو فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز آل مالك. نسقت لهذه الفترة الدينية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيرفع الأذان المؤذن الشيخ نواف البلوشي. والآن مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان سيصعد خطيب الجمعة إلى المنبر لبدء خطبته بإذن الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي رفع للمعلمين قدرهم وأجزل ثوابهم وأجرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وزوجاته الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

أيها المؤمنون، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، نرفع تحية إجلال وإكبار لمن شرف الله عملهم وعظم رسالتهم حتى جاوز فضلهم ثناء الناس وشكرهم. فمهنة التعليم من أشرف المهن، فهي مهنة الأنبياء والأتقياء. تأملوا هذا المشهد القرآني البديع، حين وقف موسى كليم الله عليه السلام بين يدي الخضر، موقف المتعلم من معلمه، فقال بأدب جم وخلق رفيع: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستأذن معلمه في صحبته وأقر بحاجته إلى علمه ومعرفته. فيا أيها المعلم، هذه منزلة رسالتك، فليكن أول ما تستصحبه فيها أن تجعل جهودك خالصة لوجه الله، فإن العمل يعظم بالنية ويبقى أثره بصدق الطوية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فاحتسب الأجر عند ربك، واستبشر بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به. واحرص على أن تكون لطلابك قدوة، فلهم في سلوكك أسوة، يتعلمون من سمتك كما يتعلمون من درسك. فإن استقمت استقاموا، وإن ملت مالوا. قال أحد الآباء لمعلم أولاده: ليكن أول ما تبدأ به من تربية أبنائي تهذيب نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت. وحذاري، ثم حذاري أيها المعلم، أن تدعوهم إلى خلق وتخالفه، أو تنهاهم عن أمر وتأتيه، فإن الدرس قد ينسى. أما القدوة الصالحة فإنها تبقى ولا تمحى. وتذكر أيها المعلم الفاضل أن قوة علمك وتمكنك في مادتك وحسن تحضيرك مما يعزز مكانتك ويعظم نفعك ويعمق في نفوس طلابك أثرك. ألم يقل الله تعالى في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، لا يستوون. فاحرص أن تفيد طلابك من علمك، عاملهم كما تعامل أولادك، وكن بهم رحيما. فإن الله قدم الرحمة على العلم، فقال: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، الذي وصف أحد الصحابة تعليمه فقال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما انتهرني، ولا ضربني ولا شتمني. فاجعل الحكمة أساس توجيهك، والرفق سبيل تعليمك، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكم من طالب أصلحته كلمة طيبة، وكم من همة أحياها تشجيع صادق، وكم من متعثر أقامه معلم حكيم، حتى بلغ من النجاح مكانة يفخر معلمه بها. فما أبهج المعلم حين يرى ثمرة غرسه بعد أعوام في كفاءة متميزة تسهم في بناء مجتمعها وخدمة وطنها. يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد،
فيا طالب العلم، يا بني، يا من شرفك الله وكرمك ويسر لك أسباب تعلمك، تحلى بجميل أخلاقك بين يدي معلمك، وأصغ إليه بجوارحك، وإياك وما يشوش على زملائك أو يزعج أستاذك. كن حريصا على التعلم، مقبلا عليه بهمة وحسن سؤال، فإن السؤال نصف العلم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فلا تستحي أن تستفسر عما أشكل عليك، فلا ينال العلم مستحٍ من السؤال ولا متكبر عليه. واعلم أن بركة العلم لا تنال إلا بجميل الخلال ونبيل الفعال. وأنتم أيها الآباء الفضلاء، إن أولادكم بحاجة إلى متابعتكم، فلا تكتمل الجهود إلا بتكامل البيت والمدرسة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فتواصلوا مع مدارس أولادكم ومعلميهم، واطمئنوا على مسيرتهم وسلوكهم، واغرسوا فيهم توقير أساتذتهم، وبينوا لهم فضلهم ومنزلتهم، وثمنوا جهودهم. فحفظ مكانة المعلم وتقدير رسالته واجب، تتكامل فيه أدوار الطالب والأسرة والمجتمع، حتى يؤدي بقوة وفعالية رسالته ويجني الوطن ثمار جهده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، لقوله تعالى:

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا لمعلمينا موقرين، ولرسالتهم مقدرين، ولجهودهم شاكرين، واجزهم يا رب عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وولي عهده الأمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن راشد بحفظك، اللهم بارك في عمره وعمله. اللهم وفقه وولي عهده ونوابه وإخوانهما حكام الإمارات وأولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم اغفر وارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، أدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اشفنا وعافنا واشف وعافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم رحمة بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.

الله أكبر. الحمد لله.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية. تطوي برادي كالخضر في رحابك، كانها ورق مشموم بعصام مشموم، وأنا مضيع عمر وإن شفت بابك أعرف باد اليوم أو منتهي اليوم، أعرف باد اليوم أو منتهي اليوم. يا غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم، اسكب لي منعتك معتك شرابك كرملية تلغي من اللهفة غيوم، ريحة عبك في شعرك ثيابك تبقى، ولو تقوم وتنام وتقوم اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم، اللي عودوا كلهم قوم. وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغم.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك عليك سيدة الغيب؟
2: تب يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فزار.
5: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي، اللي حزنها غير عن كل الأحزان، خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي، أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة قفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي، والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: أجمل المنوعات الغنائية على دان.

0: هنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9
0: الجو جوكم على الخليجية. 1-0-0-9 لايف هاب على الخليجية. 1-0-0-9
3: ومساكم ورد وسعادة وراحت بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، ويمع مباركة عليكم. حياكم الله ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعونا. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب على إذاعة الخليجية 1-0-0-9. وصلنا لآخر يوم من الأسبوع على الهواء، وعسى ويكندكم يكون سعيد وفي قعدة حلوة ويا الأهل، وطلعة تغيرون جو ووقت حتى تسوون فيه شيء تحبونه. واليوم بنبدأ من حتى ويبالها وأجواءها وأحدث إضافات الإقامة فيها، وبعدها بنروح للسينما مع فيلم توم كروز الجديد، وبنسألكم عن أفلامه اللي ما تملون منها. وفي ساعتنا الأخيرة فقرة جلو بتكون عن موقف نعرفه زين، نفتح الكبت والملابس موجودة، وعقب نقول ما عندنا شيء نلبسه. التفاصيل إن شاء الله في الساعات القادمة. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. وخلونا نطلع فاصل غنائي ونرجع نرتب أول طلعة للويكند.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. اكسبلور الإمارات.
2: ويا هلا فيكم مستمعينا. أحيانا كل اللي نحتاجه عقب أسبوع طويل إن نبدل المنظر اللي قدامنا، أو نترك زحمة الشوارع ونشوف اللي يبال، ونقعد في مكان نسمع فيه سوالف بعض من دون استعجال، وحتى من الوجهات اللي وايد أحبها فيها مساحات للي يبى المغامرة وللي يبى قعدة هادية وأطلالة حلوة. ومع بداية موسمها الجديدة عندها إضافة تخلي فكرة المبيت بين اليبال يعني تستاهل أن نتكلم عنها. وقبل لا أدش في الموضوع بسألكم سؤال، لو برتب لكم ويكند في حتة، شو تختارون؟ مغامرات من الصبح ولا تقعدون قعدة هادية بين اليبال وتخييم؟ طرشولي على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو برتب لكم ويكند في حتة، شو تختارون؟ مغامرات من الصبح ولا تقعدون قعدة هادية بين اليبال؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المن عدا، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر هددا، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، أنت زايد أنت الأول والمجاب، وأنت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني ليزينها الخضاب، ويعلك السالم على طول المدر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
9: بعرف.
8: بليز ما تجيب لي مق هالسنة.
9: لا لا لا ما تخافي رح أبعث لك ذهب.
8: بلا مزح.
9: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
8: عن جد عم تحكي؟
9: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
8: هلأ فهمت.
10: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.

الإمارات. ومرحبا بكم مستمعين، وسؤالي كان لكم لو بنرتب لكم ويكند في حتى، شو تختارون، مغامرات من الصبح ولا قعدة هادية بين الليبال؟ مريم تقول أنا أختار المغامرات، بس أكيد ربيعاتي يبون الريوق أول شيء وعقب يفكرون يتحرن. أصلا لازم تتريقون مريم، صراحة ربيعاتهم صح كلامهم، وين ما تصيرون تريقوا أول عقب ابدوا يومكم. الريوق وايد مهم. ومسمعنا خالد يقول كرفان قاعدة هادية مع زوجتي، واهم شيء ما يكون عندنا جدول مزدحم، نبى نستمتع بالاجواء الحلوة. الله الله الله الله، هالجو الحلو الرومانسي والجميل. اما مسمعتنا فاطمة تقول ابو اجمع الاثنين، النشاط الصبح وعقب قهوة او قاعدة لين الليل، ويعني بين الطبيعة حلوة الأجواء. شو ما كانت بلاناتكم هناك في حتى، كل شيء حلو فيها. تبون تجلسون بالطبيعة، تبون تستكشفون حتى كوفياتها، المطاعم، الأماكن والطبيعة، كل شيء فيها حلو. أنا صراحة وايد أحب حتى. راشد يقول أنا باخذ أهلي، الوالدة تحب المناظر ونحن نحب نصور ونتمشى، كلنا نحب نصور يا راشد. أما مستمعنا سالم يقول أنا ويا بسير مع ربيعي نختار المغامرة، بس اللي يقول أعرف الدرب ما نخليه يودينا الرحلة مرة ثانية. يعني ها يضيعكم، ها يضيعكم في المكان. عادي، هو أحلى شيء تسوونه صراحة تستمتعون فيه متى، وقت ما يعني تطيحون مثلا في مشكلة أو تتلتهون، خلينا نقول تتلتهون بلا نحن نقول شيء، أحلى طلعة تحس فيها يوم تحصل لكم شيء، يعني أزمات تتأزمون بشيء وتستكشفون نفسكم أن أنتم تقدرون تحلون هاي المشكلة وتعدونها وتكملون اليوم. فهذه الأشياء وايد ممتعة وتكون لها ذكريات حلوة، يعني تذكرونها يوم تجلسون تقعدون في اليوم الفلاني صرنا كذا وسوينا كذا وصار فينا كذا، عرفتوا كيف؟ المهم لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: مي وسبوتيفاي
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
0: توزيع روتانا.

عندك مغامرة ولا قاعدة هادية، ومن مشاركاتكم واضح انه في ناس تبى تسوي كل شيء وناس بس ودها توصل وتقعد وترتاح استجمام يعني. وبالنسبة لليديد، في حتى اعلنت دبي القابضة انطلاق الموسم التاسع لمنتجعات حتى وادي هب، مع تحديثات للإقامة وإضافات جديدة للموسم. ومن المشاريع المعلنة كرفان حتى، تجربة إقامة في المقطورات بإطلالة على سد حتى، وطبعا راح تنضم كوجهة خلال الموسم، وتشمل مرافقها اللي هي تجربة لتناول الطعام، مسبح ومساحات مشتركة للضيوف. الفكرة يعني تفتح خيار حلو للي يحب انه يكون قريب من الطبيعة ويبقى في الوقت نفسه إقامة مريحة، يتخيل صباحه بين الليبال وعقب يختار يكمل يومه بنشاط او يتم على راحته. يعني هذه اضافات جديدة حق الموسم، مقطورتان تراثيتان بعد مرممت، يعني تم اعادة ترميمها، وحدة تعود ل 1958 والثانية لعام 1948. حولوهم الى وحدات اقامة لشخصين، ولكل وحدة فيها منطقة شواء خارجية خاصة. احس شي واو، حلو حلو حلو الشيء صار صراحة، تخيلت. وهني سؤال جانبي، منو عندكم مسؤول عن المشاوي؟ ومنو الشخص اللي اصلا يضبط كل شيء في رحلاتكم، واللي يوقف من بعيد يقول بعدها ما صارت؟ يعني يتريى الاكل يكون جاهز. واذا بتخططون لطلعه، اختاروا التجربه اللي تناسبكم وتاكدوا من توفرها والحجز قبل لا تقبضون الخط وتسيرون مشوار طويل، خصوصا مشروع الكرفان الجديد يعني أعلن عن انضمامه خلال الموسم، وأنا أشوفها فكرة حلوة لويكند عائلي أو طلعة مع الأصدقاء، وكل واحد يختار نصيبه من المغامرة والراحة.

0: الحياتية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
3: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
4: لأن الحياة بلا مشاعر،
5: الحياة بلا مشاعر
4: خجولة.
6: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشام خاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: بتكليف من محمد بن راشد، أحمد بن محمد رئيسا لنادي الوصل الرياضي. هزاع بن زايد يستقبل وفدا من شرطة أبوظبي والدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات. فرنسا إغلاق نحو 400 مدرسة ثانوية بسبب احتجاجات طلابية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثالثة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي. كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. وطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الحالي، بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكا من الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية الاقتصادية للمنطقة. كما اطلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف. وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والمدنية في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدا سموه أهمية توحيد جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق أعلى معايير الجودة والجاهزية في المنظومة الأمنية الاستباقية. أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إسعاف دبي أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض يقام بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 30 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر. وتقدم المؤسسة أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي سند وحدة الدعم الميداني. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة مشعل جلفار المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
5: تأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo أسبوع 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي، من خلال تقديم وحدة الدعم الميداني سند التي بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل. سند تجسد رؤيتنا نحو بناء منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، كما تعكس نهج دبي الأفعال في تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول واقعية بسرعة وكفاءة وجودة. وما نقدمه اليوم ليس مجرد مركبة جديدة، بل مفهوم متطور للاستجابة متعددة المهام يوسع قدرات فرق الإسعاف في الوصول إلى المواقع الصعبة.
4: فعلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعامل باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لقياس أثر جهود تصفير البيروقراطية. سعادة عبدالله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة فحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر. وننظر في الوزارة إلى تصفير البيروقراطية باعتباره مسارا مستمرا يبدأ بالاستماع إلى المتعامل ويقود إلى خدمات أكثر بساطة وكفاءة ومرونة. وتسهم هذه الآلية في تعزيز شفافية التقييم ومصداقيته وربط قياس الأداء بما يلمسه المتعاملون فعليا، بما يدعم نموذجا حكوميا محوره الإنسان.
4: اختتمت يوم أمس في مركز إدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الحلول والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير مدن ومجتمعات أكثر استدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة ببلدية أبوظبي.
7: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها التي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عملية التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة، بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
0: من شبكة ARN
4: أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق مسؤولين. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق الطلاب أو طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم، فيما اندلعت مواجهات بين بعض المحتجين والشرطة، ويطالب الطلاب بتحسين ظروف الدراسة قائلين إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن المدارس تعاني ظروفا غير ملائمة بينها ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول وكثرة غياب الموظفين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم مستمعين وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية، ولكن خلونا نروح مع فقرة رولينج أكشن ونستكشف وياكم فيلمنا لليوم.
2: أكشن
0: رولينج أكشن.
1: في ممثلين مجرد ما نشوف اسمهم على بوستر الفيلم نوقف ونقول خلنا نشوفه أو خلونا ندش الفيلم هذه المرة لأنه عشان الممثل الفلاني. وتوم كروز من الأفلام اللي خصوصاً وايد يحبون أفلامه ويرجعون يشوفونها مرة ومرتين وثلاث، وحتى هم حافظين المشاهد وعارفين النهاية. اليوم عندي لكم فيلم جديد اسمه ديجر، لكن قبل لا نتكلم عنه خلونا نرجع لأفلامه اللي صارت جزء من ذكرياتنا. خبروني عن أفضل فيلم لتوم كروز عندكم، والفيلم ما تملونه تشوفونه مرة ومرتين وثلاث. شاركوني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خبروني عن أفضل فيلم للممثل توم كروز، وشو هو الفيلم اللي تشوفونه مرة ومرتين وثلاث ولا تملون منه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: Rolling Action.
0: Rolling Action.
3: مرحبا بكم مستمعينا، وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب. سؤالي كان لكم، خبروني عن أفضل فيلم لتوم كروز، وشو الفيلم اللي ما تملون منه وتشوفونه مرة مرتين وثلاث. شوفوا أنا عندي هني مريم وميثا اجتمعوا على نفس الفيلم توب غان. صراحة ميثا تقول عندي ويا ذكريات وايد حلوة وما أمل منه، وكل مرة أشوفه. أول مرة أنا شفتها مع ربيعتي في السينما، وعقب قمت أشوفها في البيت كل مرة. أما مريم تقول كل مرة أشوفه وأتحمس كأني أول مرة أشوف النهاية. صراحة يعني توم كروز من الناس اللي نحب أفلامهم، هو كبطل عنده كاريزما صراحة، واختياراته يعني اختيارات البطولات وأفلامه رهيبة رهيبة صراحة. وخلونا يعني الفيلم هذا اللي أمس كان نازل، صح إنه غيروا شكله وطلع فيه شكله شي وايد كبير، يعني كنا داش في 70 في 60 يعني سنة، فهمتوا وايد كبروا، مع أنه هو كبير مو بأنه صغير، لكن محافظ على عمره ما شاء الله ما شاء الله. أما خالد يقول ميشن امبوسيبل، يقول أول مشهد يعني يشوفه وفي وايد اكشنات، فمن كذي خلاص حب الفيلم، ويلقى عمره أنه كمل الفيلم ويشوفه مرة ومرتين وثلاث من الأحداث اللي فيه، فوايد يحب يشوف هالفيلم ويكرره مرة ومرتين وثلاث. ومستمعنا محمد يقول Edge of Tomorrow، وهو اللي يعيد اليوم وأنا أعيد الفيلم. حبيته الفيلم يعيد اليوم وهو يعيد الفيلم. أيوة نحن جي إذا بطل يعني عيبنا وأفلامه حلوة عادي نشوفها مرة مرتين وثلاث، متى ما حللت لنا اليلسة وقعدنا وسوينا موفي نايت أو شيء كذي، شغلنا الفيلم المعروف اللي نعرف أنه وايد حلو وكلنا بنندمج فيه كنا أول مرة نشوفه. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

بعد ما قابلتني عاتبوها، على شوف الحبايب حاسبوها، خذوها وابعدوها غصب عني، وعن وجه الطريق يجنبوها، وشالوها عن عيوني غصيبة، عواذل واغصبوني واغصبوها، خذوها من يديني شوف عيني، وعن عيني تعدوا وحجبوها، كلام وصدقوا بالبنت كذبة، وهم اللي من أول كذبوها، وهم وش دخلهم في مال بين، لبوها والخلايق طالبوها، وفية ما تخون ولا تعاند، جسورة والمواعيد رعبوها، ملاكن كاملة والكامل الله، ولكن العواذل عذربوها، وهي كل ما دعتني تشتكيلي عن اللي سالفتنا سربوها، تخاف وتلتفت مع كل كلمة، تظن ان العواذل راقبوها، تلفت من عقب ما هي جريئة، شجاعة ما تهاب وهيبوها، وهديها وانا حاير وثاير، مصيبة يا عذاب عذبوها، وهم كل ما خذوها عن طريقي تراهم صوب قلبي قربوها، وانا ما تعبت قلبي خيانة، خيانة رتبوها وحسبوها، ولا يعجز خفوقي لا يقابل جفا من حاربوه وحاربوها، وانا لعزة تفرض علي اخاطب بالجفا من خاطبوها، وكسر لوحة الماضي وزيله، وخربها مثل ما خربوها، وذوقهم ندم ما صار فيها، وشربهم من اللي شربوها، ودلعها وولعها بنفسي، وشرقها بعد ما غربوها، وعوضها عن اللي راح كله، وعن ذيك الليالي كل ابوها، غلاها بالحشا لا زال ثابت، ولو حتى بغيري حببوها، وغلايب قلبها مر وتعدى، غلاها لامها ولا لابوها.

0: الخليجية.
1: على الخليجية.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
4: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.

0: Rolling action.
1: Rolling action. ومرحبا بكم مستمعين. اليوم سألتكم عن فيلم توم كروز واللي تقدرون تعيدونه من دون ملل. وحلو كيف أن اختياراتكم مرتبطة بالقصة وبذكرى أو بشخص شفتوا الفيلم وياه أحيانا، يعني ثانية واحدة أو دقايق تقضونها مع شخص عزيز عليكم، سواء كنتوا تشوفون فيلم أو تشربون قهوة، يعني تكون جدا جميلة ولها ذكريات حلوة. أما الفيلم الجديد اللي بنتكلم عنه فهو فيلم ديجر اللي بدأ عرضه في الإمارات أمس الخميس الأول من أكتوبر، وبحسب فوكس سينما يشارك البطولة توم كروز ساندرا هولر. يا سلام، والفيلم مصنف ضمن الكوميديا، هالمرة طابع ثاني لتوم كروز من دون حرق القصة. عن رجل شديد النفوذ يحاول يقنع العالم أنه قادر على إنقاذ البشرية، لكن الكارثة اللي تهدد الجميع كانت نتيجة أفعاله. يعني تخيلوا الشخص اللي سبب المشكلة يرجع يقول لا تحاتون الحل عندي. أكيد أكيد أول رد بيكون لحظة خلنا نتفاهم على اللي صار أول، صح؟ الفيلم من إخراج أليخاندرو ويقدم توم كروز في تجربة كوميدية ساخرة تختلف عن أجواء المهمات والأكشن اللي يعني كلنا نعرف توم كروز فيها. وايد جمهور لتوم كروز، يعني أول ما يسمعون باسم توم كروز فخلاص عبالهم أكشن، مهمات، أشياء تشويقية، لكن هالمرة الفيلم مختلف. وبالنسبة لفقرتنا worth it or not worth it، كفكرة للمشاهدة ممكن يدخل قائمتكم إذا تحبون الكوميديا الساخرة وتبون تشوفون توم كروز في شخصية مختلفة. أما الحكم على الفيلم نفسه نخليه عقب المشاهدة، واللي بيشوفه هالويكند خبرونا الأسبوع الجاي عجبكم هالتغيير ولا تحبونه أكثر في أدوار الأكشن. وتأكدوا من التصنيف العمري قبل الحجز. فوكس درجة الفيلم لفئة 15 سنة وفوق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: الخليجية
3: 1009
2: 100% خليجية.
3: لايف هاب على الخليجية 1009.
4: إذاعة الخليجية 1009 تستعد لزيارة مدرستكم. جولتنا تنطلق من مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة مقدمة من سكيبلي من راك بانك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، وإلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. تقدرون ترشحون مدرستكم الحين عبر 1009.ae. العودة إلى المدارس مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من أراك. مستلزمات الصحة والصيدلة، احرص على جاهزية عائلتك دائما بتوفير فيتامينات الأطفال ومستلزمات الإسعافات الأولية، منتجات العناية اليومية ومن أفضل الصيدليات المتاحة. السرعة في توفير مستلزمات الغذاء والبقالة، احصل على وجبات إفطار طازجة ووجبات خفيفة لللانش بوكس ومستلزمات البقالة اليومية مع خدمة توصيل سريعة من 30 إلى 60 دقيقة فقط. تقدرون تحملون تطبيق انستا شوب دوت اي.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت عليك سيدة الغي؟
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الريح حبت والشجر مخضر غصنه مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح لهو. الريح حبت والشجر مخضر غصنها مستوي، تأملوا بإحساسكم ما قاله الشعر ودعوا أسماعكم تستخرج البيت الضعيف من القوي، حتى نعرف إن الشعر فكره قبل يصبح لهو. لأن الشعر عندي رسالة سامية وتحتوي على فكر شاعر قناعاته ما هي تسقط سهو. أكتبه وأنا مهتوي والقيه وأنا مهتوي، والوزن ما هو ينكسر والنحو ما يبغي نحو، وعز منه قول ربي والحديث النبوي والاهتداء بسنة أصحاب النبي يوم اهتدوا. القصة أكبر من بحور الشعر وحروف الروي، القصة إحساس يلامسني ويسمو بي سمو. دارت سنين العمر والدنيا في قلب الدنيوي، مهما بلغ بحبها ما هو على كيفه، وهو لو يبلغ نجوم السماء لابد له يوم يهوي، لابد يتعب نفس ناس نجربوها وتعبوا. يا ناس كم واحد من الدنيا جريح ومكتوي، ويا ناس كم واحد يذوق المر ويذوق الحلو، ويا ناس كم واحد ذراعه من زمانه ملتوي ولا شكى من ضيقته لو نص خلق الله شكوا. لو قلت عدوا كم ضحايا هالزمان المأسوي، قدامكم عدادة الأيام عدوا وغلطوا. الراحلين من الحياة أذكارهم تدوي دوي، خلودهم بفعالهم حتى ولونهم فنوا. واللي رأوا مصائب الدنيا على ما تنطوي، يجب عليهم نقل خبرتهم لناس ما رأوا. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. الابن يأخذ خبرته من الشعور الأبوي قبل يموت الأب ويصير الابن هو الأبو. ما أحب أعيش بروتوكول التصنيفات النخبوي، الناس في عيني سوى كانوا حضر ولا بدو، وأنا خوي لا ظما من نزف دمي يرتوي، أصير لعيونه خوي ويصير هو صاحب سمو. ما هو خوي حتى لو إن اسمه مع العالم خوي، أقدره تقدير أخو حتى لو إن ما هو بخو.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: بنجاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة عن الطيار الهندي في فلاي دبي سميث ماتشار يستحق كل التقدير، فقد جسد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية المهنية والحس الأخلاقي. قال الكرملين اليوم إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. أمرت أثيوبيا بإغلاق سفارتها في أريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين أريتريين أشخاص غير مرقوب فيهم أمس، مما دفع أسمر إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم إن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية
0: 1009
2: 100% خليجية.
0: لايف هاب على الخليجية 1009.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب. رتبنا طلعت حتى واخترنا فيلم للسينما، لكن الحين خلونا نسير لفقرة جلو.
0: جلو
3: وباجي القرار اللي أحيانا ياخذ وقت أطول من الطلعة نفسها. شو نلبس؟ نفتح الكبت ونشوف العبي والملابس وألوان، وعقب تطلع الجملة المعروفة والشهيرة عندنا: ما عندي شيء ألبسه. وأحيانا نكون مستعيلين فنعيد نفس التنسيق اللي نعرفه ونرتاح فيه، مع أنه في قطع ثانية يمكن ما عطيناها فرصة. وسؤالي لكم يا مستمعين: شو القطعة اللي كل ما احترتوا في لبس لبس الطلعة ترجعون لها مع ان ما شاء الله الكبت مليان؟ خبروني وشاركوني على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو القطعة اللي كل ما احترتوا في لبس الطلعة ترجعون لها مع ان الكبت مليان؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية جلوب.
2: مرحبا بكم مستمعين في ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم، شو القطعة اللي كل ما احترتوا في لبس الطلعة ترجعون لها حتى مع أنه يعني الكبت ما شاء الله مليان؟ مريم تقول عبايتي السودة البسيطة أبدل الشنطة وتكرمون الحذاء وهي ثابتة وياي. صراحة تعرفون أنا شو أسوي؟ أنا أريح شيء عندي المخاوير خلاص، يعني في مناسبات ثانية أنا عارف شو ألبس وشي برتب لها، يعني بجهز لها قبلها وما ترشو تلسيقات، لكن في الأيام العادية أريح شيء اللي حتى في الدوام وفي الطلعات وفي الروحات الخفيفة والليالات مخورة فوقها عبي، والعبي عاد تعالوا أنا ما شاء الله عبية من كل الألوان. مرة في باري أبا ألبس أسود ألبس أسود، ما بأسود ألبس الملونات، فهمت ومريحة بالي وأريح لي صراحة المخورة. فهني بنشوف آراءكم واختياراتكم. ميثا تقول عندي جينز وأرتاح له، وباجي يعني باجي الأشياء أحسها يعني ما أقدر يعني ألبس، متعودة أنها تلبس الجينزات حق هاي الطلعات السريعة، فخلاص فوقها عبي سودة وتطلع، فهي معتمدة هذا اللوك. شذا تقول حذائي الرياضي الأبيض، مهما رتبت لبسي وكشخت ولبست ألوان وشي آخر شيء ألبس الحذاء الأبيض، يعني ما تعب عمرها ما بتلبس الكعب ولا يعني الفلات، لا بتروح تلبس شوز رياضي. مها تقول كل طلعة أقول بغير اللون لكن أرجع وألبس بيج، كل مرة تلبس بيج حتى أهلها صاروا يتوقعون أن دوم بتلبس البيج، يعني ما بتطلع من ألوان البيج كلها بيج. ما علي غيري نوعي خلي حياتك ملونة. البيج حلو صراحة وايد حلو ويلوق على كل الألوان، كل شيء شو بتلبسين كل شيء يلوق عليه البيج، بس هذه ما يمنعنا نحن نغير. لازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضور غياب، من يرد صوت وحضور غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
9: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
10: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
11: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
10: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

Blue. مرحبا بكم من جديد. سؤالنا كان عن القطعة اللي ترجعون لها كل مرة تحتارون في لبسكم، وأحس مشاركة أخليها حق مناسبة بتخلي وايد ناس يفتحون الكبت اليوم ويشوفون شو عندهم. خلونا هالويكند نجرب فكرة بسيطة، نطلع بتنسيق جديد من ملابسنا الموجودة. اختاروا قطعة واحدة تحبونها وجربوا وياها أشياء مختلفة. إذا كانت عباسادة شوفوا كيف بتغير، يعني بيتغير شكل التنسيق مع شنطة بلون ثاني، أو تلبسون حذاء مختلف، أو حتى تضيفون اكسسوارات بسيطة. وإذا عندكم قطعة ما لبستوها من فترة طلعوها وحطوها قدامكم، ويمكن يعني يمكن كانت المشكلة أنكم ما عرفتوا شو تنسقون وياها وقت يوم اشتريتوها. فجربوا اللبس كامل قبل موعد الطلعة، صوروا التنسيق. هذه حركة صور التنسيق أنا حق السفر تعجبني، يوم أجرب اللبس أصوره عشان خلاص يوم أسافر أعرف أني أنا بلبس هالتنسيق حق هذا، وممكن يعني أخذ بدلتين وأنسقهم بثلاث تنسيقات، عرفتوا؟ أستغل كل شيء عندي، فعشان يوم نرجع له ما نكون مستعيرين ونعرف شو نبا إذا نسينا. وممكن تسوون في تلفونكم ألبوم صغير تنسيق للدوام، وفي تنسيق للطلعات، وفي تنسيق للزيارات. وبما أننا نحن تكلمنا عن حتى والسينما، وخلوا المكان يساعدكم تختارون الطلعة فيها مشي، تحتاجون لبس يسمح بالحركة وحذاء ترتاحون فيه وقعدة عائلية يناسبها تنسيق مختلف، والقطعة اللي محتفظين فيها لمناسبة إذا تحبونها وتناسب طلعتكم اعطوها فرصة هالويكند وخبروني عقب قدرتوا تسوون تنسيق جديد ولا رجعتوا لنفس القطعة المفضلة.

0: مرحبا، أنا عهود.
1: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
0: وعشنا التجربة الحية فيها. تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: وصلنا لنهاية برنامجنا لايف هاب وختام يعني خلينا نقول وختمنا أسبوعنا على الهوى اليوم. خذنا لفة في حتة وتعرفنا على إضافات موسمها الجديد ومرينا على السينما مع فيلم توم كروز الجديد اللي نزل أمس وختمنا سوالفنا بإجلو فقرة إجلو. ويمكن عقب البرنامج في حد بيكتشف أنه عنده شيء حلو ويبا يلبسه بس كان ناسي حق الويكند وحق طلعت الويكند. شكرا لكل من سمعني وشاركني هالأسبوع وسوالفكم ومشاركاتكم كلها تحلي ساعاتنا. عسى ويكندكم يكون سعيد وجميل. استانسوا وخذوا وقتكم مع أهلكم وأحبابكم والله يحفظكم.

لكم في كل مشاويركم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وعلى إذاعة الخليجية 1009. موعدنا يتجدد يوم الاثنين الساعة 2 إلى 5 المساء، وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1.

0: غور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
1: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
0: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي، كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان الملك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أكد معالي دكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الطيار الهندي في فلاي دبي سميت ماتشهار يستحق كل التقدير، فقد جسد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية والمهنية والحس الأخلاقي. قال الكرملين اليوم أن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. أمرت أثيوبيا بإغلاق سفارتها في أريتريا، وأعلنت 10 دبلوماسيين أريتريين أشخاص غير مرغوب فيهم أمس، مما دفع أسمرة إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها، وذلك عقب سماع دوي انفجارات خلال الليل في أديس أبابا. قال برنامج الأغذية العالمي اليوم أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا لعطلة نهاية الأسبوع، وفي البداية نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعين عبر أثير الخليجية 1009. وهذه انطلاقة وين وصلنا، نبدأ وياكم من هذه اللحظات ومستمرين لمدة 3 ساعات. مساء الخير سعد.
3: مساء الخير مريم. مساء الخير مستمعينا، ولقاء جديد يجمعنا وياكم اليوم في نهاية الأسبوع، وإن شاء الله إجازة مميزة لكل مستمعينا مع انطلاقة لقاءنا. نتمنى لكم إن شاء الله دائما كل الأيام الرائعة والمميزة.
2: شهر أكتوبر سعد مليء بالمفاجآت، الفعاليات والأحداث والحفلات كذلك. إن شاء الله بنحاول نغطي لمستمعينا بعض هذه الفعاليات. إنزين، حبيت اليوم أبدأ البرنامج بهذا السؤال. قد يكون سؤالي فيه نوع من الغرابة شوية، بس ما علي، طوفوها، لأنه بسألكم هذا السؤال بناء عليه بيكون موضوعنا التالي. أباكم توصفوا لي وضعكم الحالي، يعني مثلا لو سألتوني أنا هالسؤال بقولكم أنا أتكلم الحين وأنا جالسة هالحين، أو ممكن أقول يعني أني أناقش سعد مثلا النقاش الجلوس أو التحدث مثلا، هذا بيكون جوابي. فسؤال يقول شو هو الفعل اللي تصف فيه وضعك الحالي؟ هل أنت مثلا جالس، واقف، تسمعنا وأنت تسوي رياضة مثلا، تمشي، تركض،
3: يعني ماذا
2: تأكل
3: تفعل؟
2: مثلا ماذا تفعل الآن؟ من الآخر على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. ومثل ما قلت أنا سألت هالسؤال لأن هناك كلمة أنا بصراحة أبحث عنها وبشوف إذا حد منكم بيكتبها، وهالكلمة بتكون هي أساس موضوعنا القادم. التفاصيل إن شاء الله بعد شوي، ولكن خبروني عن الفعل اللي يصف حالتكم في هذه اللحظة تحديدا.
3: مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009 بنشوف آراء مستمعينا، ومن خلال تواصلكم أتمنى تكتبون اسماءكم من خلال المسجات، ومن خلال أيضا مسجاتكم أعود إلى بعض مسجاتكم. عندي عبير، مساء الخير والسعادة يا عبير، تقول أنا أسمعكم وأنا بالسيارة أجيب أغراض البيت. محمد المطروشي حياك الله محمد، يقول أسوق السيارة.
2: نعم، هذه المشاركات خلنا نقول الأولى اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. هل من أفعال أخرى؟ هل من مشاركات أخرى؟ إن شاء الله بنقراها في وقفتنا الجاية. إذن سؤالنا يقول
3: أين أنت الآن أو ماذا تفعل الآن؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000. وأعود سريعا إلى مسج عبير، تقول راقت لي هذه الجملة، قيل لأحدهم وجدنا شخصا يمدحك وآخر يذمك ولا نعلم من الصادق فيهم، فقال جميعهم صادقون، فالطيب أكرمناه فمدحنا والسيء تجاهلناه فذمنا.
2: سعد، رضا الناس غاية لا تدرك ولن تدرك أبدا، وأصلا مو مهم.
3: لا
2: يعني الواحد عمون ما يلتفت وما يفكر بشكل كبير ومبالغ فيه الناس شو بيقولون عني، لأن اللي يحبك بيلتمس لك ألف عذر حتى صح. لو شاف الخطأ منك، واللي ما يحبك بيشوف بيدور الزلة، بيحاول أنه يتصيد مثل ما يقولون في الماء العكر. فالواحد يتوكل على رب العالمين، يثق، يكون واثق بنفسه ويسوي اللي عليه، وما يهتم كثيرا لكلام الناس أكيد. وحكم الناس عليه
3: أكيد. وأكيد أن طالما الإنسان شوف طالما الإنسان هو صادق في نفسه، يثق ثقة عمياء بأنه أو بأن إنسان يعني دائما نواياه صافية، نواياه طيبة، فبالتالي لا يهم آراء الآخرين ولا يهم حتى تصرفاتهم، وهذا الشيء يفترض الإنسان يكون مقتنع فيه مع التقدير والاحترام لكل الناس، ولكن لا يفكر الإنسان كثيرا في مثل هذه الأمور.
2: نرجع نذكركم بسؤالنا،
3: موضوعنا يمكن في البي اس،
2: ممكن جدا. إذن نذكركم مستمعينا، حاليا سواء موجودين في البيت، تسوقون سياراتكم، أباكم تعطوني الفعل اللي يصف وضعكم الحالي. هل أنت جالس، تمارس الرياضة، تجري، تاكل، تمشي، أيا كان وضعك، نحن حابين نعرف هذا الفعل. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الأخرى. مساكم خير. وسعادة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا على الخليجية؟ 1-0-0-9.
2: طيب نعود إلى مسجات مستمعينا أولا، وعندي حسام يقول في السيارة نستمع ونستمتع بسعادتكم، شكرا لك يا حسام. أيضا عندي حماد الحماد، حياك الله يا حماد، يقول أنا حاليا في الدوام مؤدي واجبي على أكمل وجه، وهذا من أجمل مسجات، شكرا لك حماد.
3: حماد أنت تأدي واجبك على أكمل وجه، نقول لك يعطيك العافية، بس شو الوضع اللي تصف الوضع الحالي؟ نحن ندور أفعال، يعني يأكل يشرب مثلا يمشي
2: سأليني
3: يعني. سعد مثلا أنت أعطني جواب، يعني صف لي وضعك الحالي.
2: سأليني
3: أسألك الحين
2: مرة ثانية.
3: سعد ما هو وضعك الحالي وما هو الفعل الذي تقوم بها حاليا؟
2: أنا عندي أوراق وأكتب حاليا.
3: أكتب يعني نحن نبى هذه الصيغة، نبى هذا الفعل يعني الحين يكتب سعد، يكتب أوكي، فكل واحد منكم أباه يعطيني الوصف اللي خلنا نقول الفعل اللي يفعله في هذه اللحظة تحديدا. يمكن تسوون أكثر من شيء، مثلا حد منكم يسمع ويكتب، حد منكم مثلا يسمع ويمشي، حد منكم مثلا يمكن يعني أفعال ثانية، هذه الأفعال نحن نبحث عنها والسر بعد شوي بتعرفونه. فاطمة الزرعوني مسات الله بالنور تقول في طريقي استمع إليكم وأنا في الشارجة أو إلى الشارجة، درب السلامة إن شاء الله. أيضا عليك السلام والرحمة مستمعنا صاحب الرقم لنهاية 779، للأسف هذه الأغنية حاليا مو موجودة في الفولدر، وإن شاء الله بنحاول ندورها وإذا حصلناها بتسمعها. أيضا عندنا هلال المازمي يقول استمع إلى أجمل إذاعة، إذاعتكم كل يوم يقول بسعادة وفرح، تحية لك هلال المازمي، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم ونقدم لكم كل ما هو ممتع ومفيد بنفس الوقت.
2: عبدالله الزرعوني يقول مساء السعادة، أسمع واكتب وأسمع واكتب وأسوق، ما شاء الله عليك يا عبدالله،
3: يعني كفى وفى مستمعنا عبدالله ومساك الله بالخير.
2: أيضا عبير يقول أسمعكم وأتسوق،
3: أتسوق يعني تمشي.
2: هي.
3: أوكي تمشي، نحن نبحث عن هذه الأفعال، الفعل على فكرة اللي أدوره للحين ما لقيته.
2: فعلا وعلى فكرة شوف إذا المستمعين ركزوا شوي في الموضوع، لأن يعني جميعهم يعني عندهم نفس الفعل، لكن
3: أتوقع
2: على اختلاف طريق، يعني على اختلاف الطريقتين يعني.
3: صحيح،
2: وأعتقد أن تقريبا 90% منهم الآن يعني
3: يعيش هذا الفعل،
2: هو في هذه الحالة.
3: أيوة صحيح،
2: هو في هذه الحالة،
3: نحن نبحث عن هذه الحالة. إذن ما هو الفعل الذي تقومون به حاليا وتصفون به يعني خلنا نقول وضعكم الحالي؟ مثل ما ذكرنا الأفعال كثيرة، يكتب، يأكل، يصيح وإن شاء الله تكون دموع الفرح. يسمع يعني مثلا، يعني ما نبغى نقول هذاك الفعل اللي نحن ندور عليه، فنتمنى نشوفه في مشاركاتكم وإجاباتكم.
2: طيب مع أسماءكم ومن خلال مسجاتكم على 4000 دوة صلات، ونبحث عن الفعل اللي هو أغلبكم تقريبا هو في هذه الحالة، ولكن ركز شوي تعرف شو المقصود على 4000.

0: على الخليجية.
1: اللنته اللي عليك كشرة ومنك ارتاح، شف كيف تتناقض أقوالي وجاذبها أقرب وتبعد، وقربها فرح وتراح، وابعد وتقرب وتبعدني وقربها، تقول قلبي معلق في طرف تلواح، يوم اذكر اللي جبر نفسي وعذبها، شفته ولا ادري عيونه مرض ولا صحاح، كان السهد له 3 أيام يخطبها، نعسى صويب الهدب منها صويب رماح، يسترسل العشق من مدة هدايبها، والعشق يترك من وما به كسير جناح، نفسه تلده ولا يقدر يغالبها، العشق ذل القروم وكدره للراح، مع ان بعض القروم يهاب جانبها، وانت تظلم مظلم حبيبي ما عليك جناح، وجمع ضلوعي متى حبيت واحطبها، لجلك ولجل الرجا في وصل وطر راح، وطنت نفسي على ما لا يناسبها، شربت ضيم الدروب ولالها الضحضاح، في كاس رجواك حتى الكسرة أشربها، واليوم يوم ابتدى رسم الرجا يمتاح، الخطوة اللي بديت بها رجعت بها، ما دل بابك ولكن عندي المفتاح، أنصى المنازل علشانك وعاتبها.
0: أشعار على الخليجية.
2: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
3: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
3: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد، وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
3: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
4: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
5: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
4: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وين وصلنا وكنا نسأل ما هو الفعل الذي تقوم به حاليا، أو يعني خلنا نقول كيف تصف الحالة اللي أنت فيها حاليا؟
2: صاحب الرقم نهايته 559 يعطيك العافية يقول في الدوام تغدى قربوا، بالعافية عليكم.
1: بالعافية عليك.
2: محمد المطروش يقول كنت أسوي رياضة وحاليا أسوق وراد البيت، درب السلامة إن شاء الله، وبعد شوي بنوافيكم بمستجدات حركة السير في شوارع دبي الرئيسية.
1: شيخ الزعابي حياتي الله يا شيخة، تقول أجهز شنطة سفري حاليا وإن شاء الله السفرة سعيدة، وشكرا لك يا شيخة. أيضا عصام، شكرا لك يا عصام، وإن شاء الله دائما كل أيامك سعادة. عبد الله زرعوني يقول صراحة يوم أكون في الدوام السماعة في إذني وعيني على الكمبيوتر، وأخذت هذه الفكرة من إذاعة السعادة. شكرا شكرا لك عبد الله زرعوني.
2: سعد للحين بعد هالفعل اللي دور عليه ما حصلته، إنزين خلاص بكشف لكم السر الحين، ولكن أي فعل تستخدمون لوصف ووضعية الجلوس؟ هل تقولون كلمة يالس ولا قاعد؟ يعني كلمة جالس ولا قاعد، أو مثلا إذا بتطلبون من شخص أنه يعني يقوم بهذا الفعل تقولوا له إيلس ولا إقعد؟ غالبا أنتوا شو تستخدمون؟ أي كلمة سعد إذا سألتك هالسؤال أنت شو تستخدم غالبا؟
1: طبعا يالس،
2: يالس تستخدم يالس ما تقول قاعد.
1: لا،
2: لأن في ناس يقولون قاعد، في حق ناس يقولون يالس،
1: يعني كلاهما صحيح.
2: صحيح. انزين خلنا نسأل المستمعين، غالبا شو هو الفعل اللي تستخدمونه؟ تستخدمون يعني تقولون كلمة يالس ولا قاعد، يعني أو جالس أو قاعد؟ خلنا نشوف مشاركات ورسائل مستمعين ومستمعاتنا. لا بالعربي يا عبد الله يقول sit down. عبير تقول قاعدة، تحية لك يا عبير. انزين بنشوف المشاركات والمزيد من المشاركات في الدقائق الجاية على رقم الاسمس 4000، وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: حاليا شارع مسقيم يشهد كثافة في المركبات بالاتجاهين بالانتقال إلى شارع الخيل، الزحمة هناك ازدحام بالاتجاهين، أيضا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى ديرة، وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: إذن لازلنا متواصلين، مسجاتكم عن طريق الاسمس على 4000 دول صلات وعلى الخليجية. وكانت تسأل مريم هل تستخدم كلمة قاعد أو يالس مع أسماءكم على 4000.
2: رائعة من روائع فزاعة نسمعها وياكم في هذه اللحظات بصوت الفنان ميحد حمد بعنوان دمع العظيم. إذن كلمة قاعد ولا يالس؟

0: مرحبا، أنا عهود.
1: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
0: وعشنا التجربة الحية فيها.
1: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
0: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
2: جديد الفنان علي بن محمد يركب

0: بالعربي. أغلب الناس أو أغلبكم حاليا في وضعية الجلوس، صح ولا لا؟ سواء في البيت، المكتب أو السيارة. البعض يقول أنا جالس، والبعض يقول أنا قاعد. أيهما أصح؟ وهل فعلا يوجد فرق بين الكلمتين، بين كلمة يجلس ويقعد؟ قبل ما نشوف اللغة العربية شو تقول وكيف فسرت هذا الموضوع، نشوف مشاركات ورسائل مستمعين سألناهم. غالبا أنتم في حياتكم اليومية أثناء نقاشكم وأثناء تحدثكم مع الآخرين، هل تستخدمون كلمة قاعد ولا يالس؟
1: طلال، حياك الله يا طلال، يقول قاعد في السيارة وماسك الموبايل. فراس يقول أقول قاعد أيضا. كذلك عبد الله الزرعوني يقول أحس كلمة قاعد هي أفضل، هي اللي يستخدمها أكثر. وأيضا شكرا على
0: عبير أيضا قالت أنا قاعدة. إذن أغلب المستمعين قالوا بأن الفعل اللي يستخدمونه قاعد يعني أكثر من كلمة يالس.
1: وعبير تسألت تقول في فرق في المعنى؟
0: في فرق، نعم في فرق في المعنى. يقولكم الفرق الدقيق بين يقعد ويجلس في اللغة العربية يتمثل في أن القعود هو الانتقال من حالة القيام، يعني من علو إلى القعود إلى أسفل، بينما الجلوس هو الانتقال من حالة الاضطجاع أو النوم أو السجود، يعني من أسفل إلى الجلوس، يعني إلى علو. يعني باختصار نقول كلمة قعد، هاي الكلمة تستخدم لمن كان قائما ثم قعد. مثلا يقال الشخص الواقف اقعد. وكلمة يلس يستخدم هذا الفعل لمن كان نائما أو مضطجعا أو متكئا أو ساجدا ثم ارتفع وجلس. مثلا يقال الشخص النايم أو المستلقي اجلس. يعني إذا كان الشخص مستلقي يقولوا له يلس، وإذا كان الشخص مثلا واقف يقولوا له اقعد. هذا هو الفرق في الكلمتين. يعني ما شاء الله اللغة العربية فيها تفاصيل جميلة وعميقة جدا.
1: طيب إذن هذا هو الفرق، شكرا للتمر، معلومة رائعة اليوم بين الكلمتين بين قاعد وجالس أو يالس. ومع تواصل المستمعين ننتقل إلى فقرتنا التالية و VS. إنزين VS اليوم كان لحديث ويستمر حديثنا عن الويكند. هل الويكند تفضل أن تكون جالس أو قاعد في البيت؟
0: تبقى في المنزل.
1: تبقى في المنزل أو إن طبعا أكيد إن في تنوع، ولكن
0: خلنا أغلب نقول الوقت
1: أغلب الوقت أنت في البيت أو خارج البيت. أنا شخصيا خلني أقول أغلب الوقت في البيت.
0: ترى شوفوا يوم نيب طاري فقرة VS، مو بشرط الكلام اللي سعد يقوله مثلا الرأي سعد يكون مقتنع فيه 100%، والرأي اللي أنا أخذ أقتنع فيه 100%. هذه يعني خلنا نقول فكرة الفقرة هذه، بأن سعد يكون عنده رأي، أنا لازم أكون يعني بخلاف هذا الرأي عشان نشوف آراءكم أنتم مستمعين.
1: أحيانا نعم
0: يعني كل واحد فينا ملتزم بوجهة نظره أو يعني متوافق مع وجهة النظر، وأحيانا لا نختلف. ولكن اليوم سعد شو تقول أنت؟
1: أنا أقول إن يعني حلو الويكند تكون مع الأسرة، يعني تكون عندك أنشطة أسرية، تكون يعني أكيد أنه بتطلع، بس أنه أغلب الوقت خلنا نقول يعني
0: في البيت. أوكي، أنا أقول أن أغلب الوقت الواحد يقضي وقته خارج المنزل. هو صحيح الواحد مهم أنه يعني خصوصا الإنسان اللي يعني يومه يكون مشحون بالأعمال وفيه الكثير من خلنا نقول المشاغل، يعني يخصص وقت لنفسه، ولكن حلو الواحد من باب التغيير

0: أنه يطلع خارج المنزل، يعني يلتقي بأصدقائه برا البيت، يجرب يصير مكان جديد، يجرب هواية جديدة، يجرب مثلا مكان أو مشروع جديد. وما شاء الله يا كثر المشاريع اللي عندنا هني سواء في مدينة دبي أو أي مدينة من مدن الدولة.
1: إذن هل أنت مع أو ضد؟ أنا أقول أن لا، الأسرة مهم أن الواحد يعني يكون عنده وقت يعني كبير، سواء مع زوجته، مع أبناء، مع الأسرة الممتدة عموما. هذا رأيي.
0: نتكلم عن قضاء الوقت تحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. سعد يقول أغلب الوقت يفضل أن الإنسان يكون في البيت مع الأسرة ومع الأبناء. أنا أشوف بأن لا، أغلب الوقت الواحد لازم يكون برا. يعني يخصص يعني ساعات، خلنا نقول، عشان يكون برا على البيت ويكتشف أماكن جديدة، ويعني يقضي وقته من باب التغيير خارج المنزل. فهل أنتم معايا ولا مع سعد؟
1: مع اسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1-0-0-9.

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغيب؟
2: تب يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: سليط شاحر. معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي، ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الخليجية.
6: الخليجية.
0: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
7: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
8: انجرح قلبك عتر.
7: يتضمن أربع أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحد.
0: توزيع روتانا.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم نتكلم عن الويكند، أيهما تختار، أنك تقضي أغلب ساعات الويكند في المنزل ولا تقضي أغلب وقتك بالخروج من المنزل؟ وأنت مستمعنا غالبا كيف تتعامل مع عطلة نهاية الأسبوع، أغلب وقتك في البيت ولا خارج البيت؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتكليف من محمد بن راشد أحمد بن محمد رئيس لنادي الوصل الرياضي، بمرسوم من محمد بن راشد تعيين مالك المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، هزاع بن زايد يستقبل وفدا من شرطة أبوظبي والدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السادسة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. بناء على تكليف من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيتولى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئاسة نادي الوصل الرياضي، كما شمل التكليف الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة المكتوم نائبا لرئيس نادي الوصل الرياضي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 27 لسنة 2026 بتعيين مالك سلطان المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدا من القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وطلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الحالي بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكا من الجهات المعنية في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية للاقتصاد أو الاقتصادية للمنطقة. كما اطلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع الكفاءة والاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف. أعلنت مؤسسة دبي لخدمة الإسعاف إسعاف دبي أنها ستعرض أحدث ابتكاراتها خلال مشاركتها في معرض في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 30 من سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر، وتقدم المؤسسة أمام مجتمع خدمة الطوارئ الطبية العالمي سند وحدة الدعم الميدانية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN سعادة مشعل جلفار المديرة التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
5: تأتي مشاركة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض ومؤتمر EMS World Expo 2026 في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لإبراز تجربة دبي في الابتكار الإماراتي أمام مجتمع خدمات الطوارئ الطبية العالمي، من خلال تقديم وحدة الدعم الميداني سند التي بدأت فكرتها وتم تصميمها ضمن مشروع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتطوير أسطولها بأيادي إماراتية، وتحولت بالتعاون مع شركائنا إلى مركبة متكاملة وجاهزة للتشغيل. سند تجسد رؤيتنا نحو بناء منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، كما تعكس نهج دبي الأفعال في تحويل الأفكار الطموحة إلى حلول واقعية بسرعة وكفاءة وجودة. وما نقدمه اليوم ليس مجرد مركبة جديدة، بل مفهوم متطور للاستجابة متعددة المهام يوسع قدرات فرق الإسعاف في الوصول إلى المواقع الصعبة.
4: فعلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية التي أطلقتها حكومة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لقياس أثر جهود تصفير البيروقراطية. سعادة عبد الله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحدث لمركز الأخبار حول ذلك.
6: تمثل مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية خطوة عملية لتعزيز دور أفراد المجتمع والشركاء في تطوير الخدمات الحكومية، فنجاح أي تحسين لا يقاس بالإجراءات التي تطورها الجهة فحسب، بل بما يلمسها المتعامل من سهولة ووضوح وسرعة في إنجاز معاملته. ومن خلال هذه المبادرة نتيح للأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم ممن سبق لهم الحصول على خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إبداء آرائهم وتقييم تجربتهم، لتكون ملاحظاتهم مصدرا مباشرا لتحديد فرص التحسين وقياس الأثر. وننظر في الوزارة إلى تصفير البيروقراطية باعتباره مسارا مستمرا يبدأ بالاستماع إلى المتعامل ويقود إلى خدمات أكثر بساطة وكفاءة ومرونة. وتسهم هذه الآلية في تعزيز شفافية التقييم ومصداقيته وربط قياس الأداء بما يلمسه المتعاملون فعليا، بما يدعم نموذجا حكوميا محوره الإنسان.
4: اختتمت يوم أمس في مركز إدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمطورين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الحلول والمشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير مدن ومجتمعات أكثر استدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مدير مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
7: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها التي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولا واستدامة، تضع الإنسان دائما وأولا في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
4: إذن هكذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
8: ست المساء على ساعة الخليجية،
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: وين وصلنا على الخليجية؟ 1009.
10: وين وصلنا؟ ووصلنا إلى موضوعنا الحالي، هل أنت مع يعني في خلال إجازة الويكند أو نهاية الأسبوع، هل أنت مع البقاء في البيت أم الخروج من البيت، أو يعني أغلب الوقت تقريبا تكون يعني برا البيت أو في البيت؟
2: وهذا هو سؤالنا في فقرة VS.
8: VS
2: يلا بنشوف كم واحد وياك للحين وكم واحد وياي أنا. طبعا سعد وجهة نظره أن الواحد لازم يقضي أغلب الوقت أغلب الويكند في المنزل مع الأسرة مع العائلة، وأنا مع أن الواحد يقضي ويخصص ساعات للخروج يعني من المنزل من باب التجديد وكسر الروتين.
10: عبير تقول أحس مريم اليوم أحسها مجبرة على هالخيار.
2: لهالدرجة واضح؟
10: زين تقول احس انه مجبر على الخيار، بس تقول شوفي يعني توجه كلام مباشره لمريم، تقول شوفي انا انسانه مع الخروج في الويكند احب اعيد شحن طاقتي، ويحبذا طلعات مع ناس دائما يدخلون الى قلبي السعاده. شكرا لك يا عبير،
2: حبيت الطبطبه هذه يا عبير. انزين عندنا رساله ايضا من عبد الله الزرعوني يقول الويكند افضل متى؟ يوم اكون جالس على كرسي الطياره. شفت كيف سعد؟
10: هي.
2: الخروج يعني هذا وياي عبد الله وياي، يعني المهم انه طالع برا البيت،
10: طالع برا البيت،
2: المهم برا البيت. زين زين الحين منو وياي؟ عبير وعبد الله صح؟
10: ايه تقريبا.
2: زين نشوف منو وياك. مريم سالمين مساك الله بالنور تقول انا مع سعد وبقوه، لان الويكند من يوم كنا صغار كلمة ويكند مرتبطة بلمة العائلة، وما في أحلى من هاللمة ولا أجمل من قعدة الأهل الويكند. وشكرا للويكند اللي دايما يجمعنا على المحبة والفرح، وشكرا للعائلة اللي وجودها يخلي للأيام طعم ثاني. وتقول أجمل الأوقات هي اللي نقضيها بين أهلنا وناسنا، فيها راحة وفيها فرحة وذكريات حلوة تبقى في القلب، والله يديم علينا هاللمة والمحبة، والله لا يفرقنا عن بعض ويجمعنا على خير دائما على خير وسعادة. مريم بن سالمين مساك الله بالخير والسرور، وإن شاء الله الله يجمعكم دائما على الفرح والخير والسرور.
10: شكرا لك يا مريم، مشكورة على المسج، لأن مسج صراحة يعني فعلا فيه يعني دائما مثل هذه المسجات فيها الروح الحلوة المحبة للأسرة ومحبة للمة العائلة. شكرا لك يا مريم مرة أخرى.
2: يعني صحيح سعد أنا مع طلعة برا البيت، ولكن أكيد مو ضد لمة العائلة، ولمة العائلة دائما تأتي في المقدمة ضمن الأولويات. إنزين بالنسبة لي أنا وجهة نظري، عشان أعزز وجهة نظري، من أهم الأمور اللي من خلالها الواحد يقضي إجازته خارج المنزل أنه يجدد النشاط، يعني تغيير المكان دائما يساعد على الاسترخاء وتصفية الذهن، عندكم أيضا تكسرون الروتين، تكتشفون أماكن جديدة، وهذا هذه عملية الاكتشاف هذه تمنحنا دائما الشعور بالتجديد والحيوية، وكذلك نقوي العلاقات من خلال قضاءنا بعض الوقت مع الأصدقاء خارج المنزل، اللي بالتأكيد يعني هذه اللحظات تخلق خلنا نقول ذكريات جميلة مع الأصدقاء. أقنعتكم ولا لا؟
10: يعني تقريبا أحس يمكن أقنعتني اثنين مستمعين من ألف واحد.
2: لا إن شاء الله جايين في الدرب.
10: زين زين أقول أنا وجهة نظري في الموضوع، يعني ماي رأي أن الراحة والاسترخاء رقم واحد. ليش؟ لأن هذا الشيء يساعدك على الهدوء على الابتعاد عن الضوضاء، هذه الفائدة الأولى البقاء في المنزل. تطوير الذات، لأن فرصة للقراءة، فرصة لممارسة الهوايات الشخصية، فرصة للالتقاء بأفراد الأسرة خصوصا بعد غياب. النقطة الثالثة جدا مهمة، توفير المال، لأنه يوفر عليك الكثير، خيار يجنبك المصاريف الإضافية في المول وغيرها من الأمور، صح ولا لا؟
2: ممكن. لا أنا بصراحة ما أؤيد، لأن بصراحة أنا راحة بالي أهم من كل شيء، سواء أنت ميت في البيت ولا برا البيت.
10: الحين بيعتقدوا سبيل أنا بخيل يعني في الموضوع. لا أنا أخذت الموضوع من جانب العلمي، طبعا أنا أقرأ من جانب علمي، لكن هناك جوانب أخرى كثيرة
2: من تعرف عليها إن شاء الله بعد
10: شوي. بعد قليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 37، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي. على

0: VS. إذن نرجع إلى فقرة VS اليوم، نتكلم عن طريقة تعامل كل واحد منكم مع عطلة نهاية الأسبوع. هل تفضلون قضاء أغلب الوقت، أو خلنا نقول تخصصون ساعات طويلة من عطلة نهاية الأسبوع خلنا نقول داخل المنزل، التواجد بين الأهل ومع العائلة، ولا تفضلون تقضون ساعات أو تخصصون ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج المنزل كنوع من التجديد وكذلك كسر الروتين؟
1: يقول عبد الله زراني، يقول سؤال سعد، إذا حد عزمك في الويكند وقال عزمك عشاء وكل شيء علي، بس تعال شو بتقول؟ يا ترى إذا في البيت ولا أطلع أو تطلع ويانا وتنضم إلى فريق، تنضم إلى فريق مريم؟ طبعا كنا في الفاصل نتكلم نقول إن يعني أنا مريم يعني أقول الحين الناس تحروني أنا بخيل، يعني
0: أقولك جنيت على عمرك أنت. يعني راح ورد وقال هذه النقطة وهذه النقطة، آخر شيء كان يقول لا الواحد يوفر فلوسه، يوفر يعني يقول من البداية سعد.
1: لا يفني، لا طبعا الكرم هو يعني صفة البخل على فكرة، وكنا نتكلم نقول إن شاء الله بنطرحها في يوم من الأيام، لكن من الصفات اللي الإنسان لابد أن تكون بعيدة كل البعد عن حياته حتى يعيش في راحة وسعادة. إذن مثل ما ذكر المستمعين تقريبا يعني
0: الأصوات نص 50-50،
1: بس يمكن يا مريم أكثر تقريبا، أنا أحس يا مريم أكثر، هي أن الخروج من البيت هو شيء جميل فعلا، الإنسان يعني دائما يوازن بين الأمرين مثل ما ذكرنا، التوازن مطلوب، يعني التوفيق بين البيت والخروج منه سواء العمل دراسة تنزه يتطلب دائما تنظيم وقت، وضع أولويات واضحة، المرونة في التعامل مع المتغيرات، هذا الشيء يجعل الإنسان أكيد في سعادة.
0: نعم سعد، إذا بغينا نتكلم عن عطلة نهاية الأسبوع، حل الواحد يعني بغض النظر عن إذا كان وياي ولا وياك المستمعين، نتكلم عن أهمية التواصل مع الآخرين في عطلة نهاية الأسبوع، سواء مع العائلة أو الأصدقاء، سواء في البيت أو خارج المنزل، منها نقوي علاقتنا، وهذه العلاقات خلنا نقول تزيد وتوطد القرب والمودة بين أفراد العائلة والأصدقاء، وكذلك من خلال وجودنا مع أفراد العائلة نتعرف على آخر أخبارهم أحوالهم، ناخذ ونعطي بالكلام وياهم، حتى مع الأصدقاء على فكرة يمكن في أشياء حاصلة في المجتمع أو بشكل العام، يعني من خلال هذه الأحاديث نحن يكون عندنا أبديت ورفرش للمعلومات اللي تكون موجودة عندنا، خصوصا إذا جالسنا شخص مطلع، شخص مثلا عنده ألمام في مواضيع معينة، مواضيع تهمنا وتهم أكيد الوضع الحالي. أيضا من فوائد التواصل مع الآخرين تجديد الطاقة، فالعلاقات الاجتماعية الإيجابية دائما تساعدنا على العودة إلى أسبوع جديد بروح أكثر نشاطا وتفاؤلا. هذا الكلام اللي دائما أقوله للمستمعين، باكم تستغلون كل دقيقة في عطلة نهاية الأسبوع عشان ترجعون الأسبوع المقبل لعملكم لدراستكم بكل نشاط وحيوية.
1: إذن إن شاء الله دائما إجازاتكم رائعة ومميزة، وتكون أيضا يعني بداية هذه الإجازة هي انطلاق إن شاء الله الأسبوع القادم أكثر روعة وأكثر إنجازا.
0: إنزين سعد، وقفتنا الجاية بتكون عن العطور وعالم العطور، شو رأيك في العطور بشكل عام؟ وهل أنت من الناس اللي تحب تجرب عطور مختلفة، ولا تركز على نوع أو نوعين من العطور فقط؟
1: لا، يمكن في بعض الأنواع أنا استخدمها من سنين، لكن كل فترة ممكن يعني أضيف لها نوع من من من الأنواع.
0: إنزين سؤالي هالمرة للمستمعين، تقريبا كم سعر أغلى عطر اشتريته؟ أغلى عطر اشتريته تقريبا كم كان سعره؟
1: يعني تعليقا على فقرتنا السابقة، أكثر عن 50 درهم أو أقل؟
0: 50 درهم. أثبت وبجدارة نقطتك الأولى.
1: لا لا تحية لك عبد
0: الله. عبد الله يقول على فكرة إذاعة الخليجية جزء من العائلة، كلام جميل جدا.
1: طيب نشوف أراءكم، أغلى عطر

0: مرحبا، أنا عهود.
1: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
0: وعشنا التجربة الحية فيها.
1: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
0: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: ذوقها الخاص في عالم العطور. يمكن البعض مستعد حتى أنه يدفع مبلغ مالي كبير جدا لشراء عطره المفضل، ما يستخسر أبدا أنه يحط مبلغ كبير فقط لأجل الحصول على عطره المفضل. أيضا عندنا المزيد من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. عندنا رسالة من عبد الله الزرعون يقول كان في فضول أشوف سعر هذا العطر اللي هو روجا، أحد عطور روجا. يقول طبعا عطور روجا معروفة أنها من العطور الراقية، الظاهر هذا عطره المفضل. يقول بالنسبة لهذا العطر تحديدا سعره 11,000 درهم. نعم توصل أحيانا أسعار العطور إلى فوق 10,000 درهم.
1: إذن في هناك عطور يعني أسعارها جدا غالية، ولكن ما هو أغلى سعر ممكن الواحد سمع عنه يا ترى؟
0: أغلى عطر أنت شخصياً اقتنيته واشتريته، وسواء ندمت على شرائه، يمكن بعد في بعض الأحيان سعد يعني يوم نكون في محل العطور نجرب العطور نقتنع في العطر نفسه نشتريه، وأحياناً يكون غالي نرجع البيت يوم نستخدمه معقولة نشتريت هالعطر؟
1: يعني ما يناسب
0: مختلف تماماً شخصيتك. لأن الروائح تكون متداخلة في بعض، فشوية يصعب الموضوع. أنه عشان كذي أنا خلاص ما اتبع هذه الطريقة. إذا اقتنعت في 3 أو 4 عطور أخليهم رشولي إياها على الورقة هذه المخصصة لهذا، وأكتب اسم كل عطر، أخذ راحتي، أخذ لفتين في المول، أكون هادية، وبعد ما يعني تبرد الريحة أشمها مرة ثانية، وبعد ذلك ممكن أقرر أي عطر هو الأنسب. إنزين سعد، عندنا حملة العودة إلى المدارس تنطلق مع إذاعة الخليجية، وهذه فرصة لجميع مدارس الدولة المشاركة وترشيح مدرستهم الآن عبر الموقع الإلكتروني 1009.ae.
1: وطبعا هي فرصة للحصول على الكثير من السماعات، الهدايا، إلى جانب سكوترات، حقائب مدرسية، ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. ما عليكم سوى ترشيح مدرستكم الآن عبر موقع المحطة من خلال 1009.ae، وتأتيكم جوائز رائعة.
0: نعم، العودة إلى المدارس مع الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جي سبنز، جود سول فود، انستا شوب، سكيتشرز، وسكيبلي من راك بانك. وإذا بغينا نتكلم عن سكيبلي والعروض المقدمة، طبعا إذاعة الخليجية تتعاون مع سكيبلي من راك بانك وفتحت أبواب جديدة للمساعدة للاستعداد بشكل جيد للعام الدراسي الجديد. بيحصل كل فايز على 1,000 درهم للمساهمة في الرسوم الدراسية أو الزي المدرسي أو أي من الاحتياجات المدرسية. هناك 100 فايز و 100,000 درهم بانتظاركم. ما عليكم إلا زيارة موقعنا الإلكتروني 1009.ae وتحملون إيصال سكيبلي وتكونون جزء من السحب الكبير على الرسوم المدرسية، ونقول حظ موفق للجميع.
1: وإن شاء الله دائما في يعني هناك الكثير من مبادرات من الخليجية أيضا مساهمة في دعم أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات.
0: إذا نرجع نذكركم بسؤالنا لهذا اليوم. سؤالنا يقول أغلى عطر اشتريته في حياتك تقريبا كم كان سعره؟
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة لكل مرتادي الطرقات. عدنا حاليا شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. بطء في حركة السير على شارع الشيخ زايد، تبدأ كثافة المركبات من أمام مدخل مدينة دبي للإنترنت وتنتهي عند تقريبا منطقة الصفة الثانية. وكذلك عدنا ازدحام وكثافة في المركبات على شارع الاتحاد، وتبدأ الزحمة من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا شارع الخيل يشهد نوعا ما بطء في حركة السير بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من بعد جسر القرهود أو عفوا من بعد جسر مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. ورافقتكم السلامة،
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحب هالناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07. A few
3: moments later. ما أدري وين أصير اليوم.
4: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
5: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
7: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
8: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
7: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
4: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم نتكلم عن العطور، ما هي علاقتكم بالعطور؟ وهل تعتبرون نفسكم مدمنين عطور وتحبون تشترون العطور مهما كان سعرها؟ وسؤالنا اليوم يقول: أغلى عطر اشتريته كم كان سعره تقريبا؟ سواء كان عطر عربي أو عطر فرنسي، كم كان سعر أغلى عطر اشتريته في حياتك؟ تقريبا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتعيين مالك سلطان المالك رئيسا لسلطة مدينة دبي الطبية. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة تستمر 32 يوما بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين الجمهوريين. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. قال الكرملين اليوم إن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل كامل. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا إلى عالم العطور، هذا العالم الجميل، وكل واحد منا له ذوقه الخاص في اختيار العطر المناسب. ولكن أولا وأخيرا نقول بأنه حتى لو اخترت العطر اللي تشوفه عطر رائع جدا في نظرك، حتى لو كان وايد غالي، يفضل أن الواحد ما يتسبح بالعطر، لأن في بعض الناس يعني ما شاء الله عليهم يروحون خلاص راحوا وصار لهم 10 دقائق، أنت تعرف أن فلان مر من هالمكان. في ناس لا، حتى لو العطر كانت ريحته حلوة، لأن في ناس نقدر يعني ظروف الآخرين، في ناس عندهم حساسية، في ناس ما يتحملون الروائح القوية، فمهما كان العطر حتى لو كانت ريحته، الكل يجمع على أن هذا العطر مميز ورائع جدا، ولكن يفضل الواحد أنه ما يستخدم العطر يعني بشكل مبالغ فيه، خصوصا في التواجد، أثناء التواجد في العمل، في الأماكن العامة، في المستشفيات. هني لازم يعني نشدد على هالكلمة. في ناس للأسف يعني ما يقدرون المواقف أو خلنا نقول الأماكن اللي يتواجدون فيها، وما شاء الله يخلصون غرفة العطر في
3: وأيضا يعني طلعة مريم واحدة. يعني في عطور ممكن تكون صباحية، في عطور مسائية، كل عطر يعني لم يعني أحيانا يختار الإنسان يعني شوي بدقة هالموضوع.
2: صحيح، عطور شتوية، عطور صيفية، يعني الموضوع يختلف، ولكن في النهاية كل واحد منا له ذوقه الخاص في اختيار العطر اللي يناسبه ويناسب خلنا نقول ذوقه وهويته. بس الواحد لازم يعني يستخدم العطر بشكل خلنا نقول مناسب. سعد يقول لك تأثير الروائح الجميلة والعطور على الإنسان بشكل مباشر، فالريحة ما تأثر فقط في حاسة الشم، بل يمكن أن ترتبط بالمشاعر والذكريات وتأثر في المزاج والانطباع عن المكان والأشخاص كذلك. اليوم سألنا مستمعين عن أغلى عطر اشتريتوه، تقريبا كم كان سعره؟ نحن ما حددنا سواء كان عطر عربي أو عطر فرنسي، أيا كان نوع هذا العطر، ما هو سعر أغلى عطر اشتريته؟ قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعين، أعتقد عندنا بنتكلم عن حفل سيقام قريبا إن شاء الله، حفل للفنان اللي الكثير من الناس يحبونه ويحبون صوته، ليلة ينتظرها محبي لبرنس ماجد المهندس، واللي بيقدم أمسية غنائية تعتبر أولى أمسيات الموسم الجديد على مدرج خورفكان ضمن فعاليات هلا خورفكان. الفنان ماجد المهندس يسمونه ملك الإحساس، يسمون المهندس ومهندس الكلمة ومهندس الإحساس، وفي رصيده كم كبير من المحطات الغنائية الرائعة، وتسمعون بعض هذه الأغاني عبر إذاعتكم الخليجية 1009.
3: ويعني سيكون الفنان ماجد المهندس في أولى أمسيات في الموسم الجديد مثل ما ذكرنا في هلا خورفكان، وبحضور وإحساس الرائع، وستكون ليلة استثنائية على مدرج خورفكان يوم 14 من نوفمبر 2026.
2: إذن بإمكانكم حجز تذاكركم الآن وتستعدون لأمسية مليئة بالموسيقى والإحساس، ونذكركم بأن الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
3: إذن الخليجية إن شاء الله ستكون معكم خلال هذا الحفل، وإن شاء الله نتمنى للجميع قضاء أوقات رائعة ومميزة من خلال حفل الفنان ماجد المهندس في مدرج خورفكان.
2: إنزين، بالنسبة لي العطور المفضلة بالنسبة لي مستمعينا، وعبد الله زرعوني قبل شوي طرش لنا صورة عطر سعره 11,000 درهم، يقول لا تقولين اشتريت هالعطر، لأن أمي تسمعكم الحين وبتعاقبني لو عرفت أني اشتريت هالعطر. معقول اشتريت هالعطر ب 11,000 درهم؟
3: وفي احيانا الانسان يعني مثل ما ذكر عبد الله احيانا يستهويك شيء، فبالتالي يعني مهما بلغ الثمن بتشتري في النهاية. يعني
2: نعم، المسألة مسألة أذواق ومسألة قناعات في النهاية.
3: تخبرينا عن العطور.
2: لا سعد، بس قبل شوية سألنا عبد الله يقول أنتي مع ولا ضد اللي يرشون العطر في السوق الحرة في المطار؟ هني العاد الواحد يسرح ويمرح وياخذ راحته. نشوف التفاصيل في فقرة فانسي.
0: فانسي،
2: إنزين تكلمنا عن العطور بشكل عام، عن أهمية الروائح الجميلة، وتكلمنا عن أسعار العطور، ولكن هل أنت مستعد تشتري عطر سعره يفوق 4 ملايين درهم؟ نعم، تقريبا 4 ملايين و75 ألف درهم سعر أغلى عطر في العالم. يعتبر هذا العطر من مجموعة شركات نبيل للعطور الإماراتية. العطر اسمه شموخ من ماركة روح دبي، ويضم مكونات طبيعية فاخرة منها العنبر، الورد التركي وخشب العود. والسبب الرئيسي لارتفاع سعر هذا العطر هو تصميم الزجاجة المرصعة بأكثر من 3500 ماسة، بالإضافة إلى الياقوت واللولو والذهب عيار 18 قيراط. طبعا بما أن موجود عندي في الاستوديو أحد الأشخاص الأثرياء اللي عنده أسطول سيارات، خلنا أسألها السؤال. سعد، ممكن تشتري هذا العطر؟
3: هي ممكن،
2: ممكن جدا، أكيد ممكن. يعني بدون أدنى شك.
3: لا صدقا، يعني هم ممكن، يعني ليش؟ لأن الإنسان إذا كان يعني الوصف للعطر أو للياقوت أو اللولو أو اللي يحتويها هذه الزجاجة، يعني شيء أعتقد إنه شيء مميز كذلك.
2: نعم، اللي اقتنى أغلى سيارة في العالم أكيد مستعد يقتني أغلى عطر في العالم، وإيش رأيك؟
3: أكيد طبعا.

0: والخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: سعد، قبل شوي في فقرة فانسي كنا نتكلم عن أغلى عطر في العالم، عبير شدقو تقول بصراحة مستحيل أحط هذا المبلغ في غرشة عطر، ممكن أشتري شقة واستمتع فيها طول حياتي. يعني تستثمر ففلوسها أفضل بالنسبة لها. طبعا بالنسبة للمادة كل واحد منا يعني يتعامل مع المادة بطريقة مختلفة، بطريقة هو يشوفها مناسبة. والشخص اللي اشترى عطر بخمس ملايين، يعني بسعر ما يقارب الخمس ملايين، أكيد عنده أبراج وبنايات، يعني هم مفتكر في الموضوع. عموما تحية لتي عبير، وتحياتنا لكل من انضم للتواصل والمتابعة. قبل ما نسمع المحطة الغنائية التالية، سؤالي سريع جدا، وأبا سؤال أو خلنا نقول جواب سريع جدا، اللون الأبيض شو يعني لكم ويرمز لشوه بالنسبة لكل واحد منكم؟ أولى الإجابات من سعد. سعد، اللون الأبيض يعتبر من ألوانك المفضلة ولا؟
3: هي فعلا
2: يرمز لشوه بشكل سريع؟
3: النقاء.
2: النقاء، أوكي. أنتم مستمعين، اللون الأبيض شو يعني لكم؟ وغالبا يرمز لشو أو بشو يذكركم اللون الأبيض؟ تحية لك محمد فاضل لوتاه يقول أتفق مع عبير، وعبير تقول اللون الأبيض يرمز إلى الهدوء. نستقبل مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: على الخليجية.
1: طبيعتي ما أحب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: مرحبا، أنا عهود.
4: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
3: وعشنا التجربة الحية فيها.
4: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
3: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
5: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: يوميا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. في هذه الأثناء عندنا شارع الشيخ زايد يشهد نوعا ما بطء في حركة السير تقريبا من أمام مول الإمارات أو محطة مول الإمارات إلى منطقة الصفة الثانية. أيضا عندنا كثافة في المركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل على شارع أم سقيم، وكذلك شارع الخيل يشهد أيضا بطء في حركة السير من أمام منطقة دبي هيلز مول بالاتجاه إلى تقريبا منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ عندنا من بعد جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كذلك عندنا شارع ند الحمر مزدحم من تقريبا تقاطع اللي هو راس الخور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
3: إذن اللون الأبيض شو يعني لكم؟ هل يعتبر من ألوانكم المفضلة؟ وغالباً يرمز لشوه بالنسبة لكل واحد منكم، يعني من تسمعون كلمة أبيض شو أول شيء يخطر على بالكم؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فواتير.
1: إيجار فواتير بقالة أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: خور فكان مستعدين؟
5: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
6: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
5: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
1: وين وصلنا؟ وصلنا إلى اللون الأبيض، وكنا نسأل مستمعينا شو يمثلكم اللون الأبيض يا ترى، ومن خلال تواصلهم هناك الكثير من المسجات اللي تتكلم عن اللون الأبيض، هذا اللون الجميل والمميز، وأكيد أن في هناك ميزة إن شاء الله بنتكلم فيها، أو أكثر حتى من ميزة بنتكلم فيها عن اللون الأبيض.
2: نعم سعد، طبعا الألوان تأتي خلنا نقول بدرجات مختلفة، وكل واحد منا يفضل لون أو أكثر من لون على سائر الألوان، ولكن اللون الأبيض أعتقد بأن كلنا نشترك في حب هذا اللون لما يمثله من راحة طمأنينة، مثل ما ذكروا بعض المستمعين يمثل الهدوء، كذلك الأمان وكل ما هو جميل وإيجابي في الحياة. سألنا مستمعينا اللون الأبيض يرمز لشوه بالنسبة لكل واحد منكم؟ هل يعتبر من ألوانكم المفضلة؟ وشو الشيء اللي يخطر على بالكم من حد يبلكم طاري اللون الأبيض؟
1: عبير تقول اللون الأبيض، تقول اللون الأبيض ذكرها بفستان العروس، تقول جميل جذاب ويجذب الأنظار.
2: أيضا أم مانع تقول اللون الأبيض يرمز لروح وطيبة أمي، الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. فعلا يعني اللون الأبيض دائما سعد الإنسان طيب القلب، يقولون والله قلبه أبيض، أي شيء جميل دائما يربطونه باللون الأبيض، وهذا الشيء يدل على أن اللون هذا فعلا لون الصفاء والنقاء وكل ما هو جميل وإيجابي في الحياة.
1: عندي عبد الله الزرعوني، شكرا لك يا عبد الله، وهو يشكرنا يقول لكم انستونا في يعني في الدرب من الشارجة الى غدير الطير، وعسى يبكم كلها سعاده انتم كل المستمعين. شكرا لك يا عبد الله. طبعا مريم، اللون الابيض هو مجموع

0: منتخبنا الوطني يسمونه الأبيض. أيوة المباراة المرتقبة متى بتكون؟ بتكون باكر إن شاء الله بيواجه منتخبنا نظيره العماني في نصف نهائي كاس الخليج العربي خليجي 27 باكر إن شاء الله 3 أكتوبر الساعة 10:30 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. أيضا ستقام مباراة أخرى بتكون قبل هذه المباراة ضمن دور النصف نهائي بين المنتخبين السعودي والقطري عند الساعة 7:55 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الإنماء في جدة. نذكر المستمعين بأن منتخبنا الإماراتي متصدر المجموعة الثانية بسبع نقاط وحل المنتخب القطري ثانيا بنفس عدد النقاط ولكن بعدد أقل من الأهداف. أمل محمد مساك الله بالنور تقول هذا اللون لون النقاء، تقولي نقي كل الألوان، حبيت كلمة نقي كل الألوان. والله اللون الأبيض فعلا إذا مكسناه أو خلطناه خلنا نقول بألوان أخرى يغير ملامح هذا اللون ويخليه أهدأ ويخليه أفتح ويخليه بالتأكيد أجمل بالنسبة للناس اللي يحبون الألوان الفاتحة.
1: فعلا هو من الألوان المميزة، شكرت يا أمل. وكذلك أيضا لنشوف المزيد من مسيدات مستمعين، شكرا لكم على مسيداتكم الخاصة باللون الأبيض. ومثل ما ذكرنا إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله غدا في مباراة نصف النهائي، وإن شاء الله فالهم الفوز. ومن خلال هذه المباراة اللي إن شاء الله جميعنا نتابعها في الغد، وهي حلوة كذلك أن المباراة في إجازة نهاية الأسبوع.
0: نعم هذه فرصة أن الكل يشاهد هذه المباراة وأنآزر الأبيض ونكون مع الأبيض قلبا وقالبا. سعد وين وصلنا الحين؟
1: وصلنا للختام.
0: وصلنا للختام، واليوم مسك الختام محطة غنائية للفنان عيضة، ولكن من إبداعات فزاع نهديها لكل مستمعينا ومستمعاتنا. وأنا بدوري أقول إجازة سعيدة وممتعة وبعيدة عن الروتين، وكل معتاد أقول أباكم تستغلون كل دقيقة وكل ثانية تمر عليكم في عطلة نهاية الأسبوع.
1: ايضا يعني قبل ما نختم بس تقدير المستمعنا اخوكم الصغير سعيد محمد ومساء الخير مساء النور يا سعيد، يقول انا بالنسبه لي ربعي يسموني ابو القلب الابيض، هذا شيء جميل. شكرا لك يا سعيد. وايضا كذلك وذكرنا باغنيه راشد انا الابيض
0: انا الابيض لو غيري تلون. ايضا عبيات تحيه لك تقول اجازه سعيده ونسمعكم على خير الاسبوع القادم. اذا اللقاء ان شاء الله بيجدد وياكم يوم الاثنين القادم الساعه 5 مساء. كنا وياكم
1: مريم
0: وسعد من خلال برنامج وين وصلنا.

0: على الخليجية
1: وتغير طبعك علي سيدة الغيب.
2: تبهر سفينة دولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته. وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوته. وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته. درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته. والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خل الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته. رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته. مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته. جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته. عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: استاذ سين ويانا على 1-0.
1: صوت بلا صورة.
2: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
3: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
4: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي يقول: تحقيق رسمي شامل جارا حاليا بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. وقال غيث الغيث: نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقم، بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم. ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين. وأضاف: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارين المناوبين الذين أمنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وبالإضافة إلى طاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب. وبالنيابة عن فلاي دبي، أتوجه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان. اختتمت فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، حيث جمعت أكثر من 170 متحدثا من أبرز قادة وخبراء قطاع الضيافة والاستثمار. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أسماء العدوي مديرة إدارة الشراكات في الشركة المنظمة لقمة مستقبل الضيافة.
6: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة. تشرفنا بشكل خاص باستضافة معالي عبد الله بطوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات. شارك في جلسة بعنوان محرك النمو في دولة الإمارات، السياحة، الاستثمار والاقتصاد الجديد. في كل عام يكرم Future Hospitality Summit نخبة من المتميزين في القطاع من خلال جوائز FHS تمنح لقادة القطاع الذين يساهم التزامهم وتفانيهم في دعم النجاح ونمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط. منحت جائزة FHS القيادة إلى معالي عبد الله بن طوق المري، بينما ذهبت جائزة FHS للإنجاز مدى الحياة إلى سير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات. ومن أبرز محطات هذا الحدث تسليط الضوء على مبادرة Visit UAE.
5: اختتمت أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مديرة مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
7: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها والتي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عمليات التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحات وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة، بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
5: أخبار المساء مستمرة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، استهدف قصف إسرائيلي جديد اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، كما أصيب فلسطينيان برصاص أطلقته آليات إسرائيلية في شمال شرقي المدينة، من بينهم مسنة وطفلة. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خلال فجر اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان شرقي مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاح. وفي مدينة غزة استهدفت طائرة مسيرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرقي المدينة ونفذت عمليتي نسف في شمال شرقي وشرقي غزة. وفي وسط القطاع طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لدير البلح بالتزامن مع إطلاق نار، وواصلت جرافات ودبابات إسرائيلية التوغل في محيط جسر وادي غزة، ما يعيق حركة المركبات والأفراد على شارع صلاح الدين. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا بلدة المنصور في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصور في جنوب مدينة صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في أخبار العالم أيضا، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة بتهمة محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات في قضية تشمل رحلة إلى اليمن وشراء مواد تستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيرة، وذلك وفق وزارة العدل الأمريكية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبهذا أصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
8: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
9: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
10: الخليجية دانت الأثير.
11: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
12: غير
11: غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير غير

0: الأعزاء، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
0: فزة على الخليجية.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعب به. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: جانب الأثير
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: خور فكان مستعدين؟
1: أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
2: خذ عيوني وعطني من حبك قليل،
1: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
5: إيه أنا مجبور فيك.
4: يتضمن 5 أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني؟
4: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
5: عادي لمن يخونك.
4: إنتاج وتوزيع روتانا.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة بتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذي وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها. أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله الميت الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

0: الأثير.
1: دانة الأثير. صوت بلا صورة.
2: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
3: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
4: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
5: وفي عناوين المساء: رئيس الدولة يستقبل عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست. الرئيس التنفيذي لفلاي دبي يقول: تحقيق رسمي شامل جار حاليا بشأن حادثة طائرة فلاي دبي. وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
5: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية، أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم السيناتور جوني إرنست عضوة مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول. صرح الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث في بيان صدر اليوم بأن تحقيقا رسميا شاملا يجري حاليا في واقعة تتعلق بالسلامة والتي حدثت في قمرة قيادة الطائرة التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تحول مسارها إلى السعودية في 30 سبتمبر أيلول. وقال غيث الغيث: نحن سعداء بسلامة جميع مسافري الرحلة، وكان عددهم 172 راكبا بالإضافة إلى أفراد طاقم بما في ذلك كابتن الطائرة الذي عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم، ونحن مستمرون في توفير كل الدعم للمتأثرين. وأضاف: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للكابتن الشجاع الذي تولى قيادتها، وطيارين المناوبين الذين أمنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، وبالإضافة إلى طاقم الرحلة. أود أن أعبر عن امتناني لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقمنا خلال هذا الموقف الصعب. وبالنيابة عن فلاي دبي، أتوجه بجزيل الشكر للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتهم السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، والشكر موصول للسلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم لمسافرينا وطواقمنا خلال عودتهم للدولة بأمان. اختتمت فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة 2026 في دبي، حيث جمعت أكثر من 170 متحدثا من أبرز قادة وخبراء قطاع الضيافة والاستثمار. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أسماء العدوي مديرة إدارة الشراكات في الشركة المنظمة لقمة مستقبل الضيافة.
6: جمعنا هذا العام أكثر من 1000 من قادة قطاع الضيافة وصناع القرار الذين جاءوا إلى دبي من أكثر من 50 دولة. شهدت نسختها هذا العام مشاركة أكثر من 170 متحدث، من بينهم ممثلون عن الجهات الحكومية وكبار المسؤولين والقادة من مختلف قطاعات الضيافة والسياحة. تشرفنا بشكل خاص باستضافة معالي عبد الله بطوق المري وزير الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات. شارك في جلسة بعنوان محرك النمو في دولة الإمارات: السياحة، الاستثمار والاقتصاد الجديد. في كل عام يكرم Future Hospitality Summit نخبة من المتميزين في القطاع من خلال جوائز FHS تمنح لقادة القطاع الذين يساهم التزامهم وتفانيهم في دعم النجاح ونمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط. منحت جائزة FHS للقيادة إلى معالي عبد الله بن طوق المري، بينما ذهبت جائزة FHS للإنجاز مدى الحياة إلى سير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات. ومن أبرز محطات هذا الحدث تسليط الضوء على مبادرة Visit UAE.
5: اختتمت أمس في مركز أدنك أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سارة أحمد البريكي مديرة مكتب إدارة الأداء والمشاريع بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي.
0: حضور بلدية مدينة أبوظبي ضمن معرض جودة الحياة والاستثمار لفيكس 2026 يعكس أهمية المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها، التي تسهم في تطوير المدن والارتقاء بجودة الحياة من خلال تقديم حلول ومشاريع حضرية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته. وتبرز هذه المشاريع التوجه نحو التطوير بيئة حضرية أكثر شمولاً واستدامة، تضع الإنسان دائماً وأولاً في صميم عملية التخطيط والتطوير، وتوفر لأفراد المجتمع مساحة وخدمات تعزز رفاهيتهم وتدعم أسلوب حياة أكثر جودة. كما تسلط هذه المشاريع الضوء على أهمية التكامل بين التخطيط الحضري واحتياجات المجتمع وتوظيف الحلول المبتكرة لتطوير المرافق والخدمات والمساحات العامة، بما يعزز سهولة الوصول إليها والاستفادة منها، ويدعم بناء مدن أكثر حيوية ومرونة واستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.
5: أخبار المساء مستمرة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم. استهدف قصف إسرائيلي جديد اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر، كما أصيب فلسطينيان برصاص أطلقته آليات إسرائيلية في شمال شرقي المدينة، من بينهم مسنة وطفلة. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني خلال فجر اليوم في المناطق الممتدة على طول الخط الأصفر، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ شرقي مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع غارات وإطلاق قنابل مضيئة في حي التفاح. وفي مدينة غزة استهدفت طائرة مسيرة محيط مفترق الشجاعية بقنابل، بينما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرقي المدينة ونفذت عمليتي نسف في شمال شرقي وشرقي غزة. وفي وسط القطاع طال قصف مدفعي المناطق الشرقية لدير البلح بالتزامن مع إطلاق نار، وواصلت جرافات ودبابات إسرائيلية التوغل في محيط جسر وادي غزة، ما يعيق حركة المركبات والأفراد على شارع صلاح الدين. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفا بلدة المنصور في جنوب لبنان. وأغار الطيران الإسرائيلي على موجتين مستهدفا بلدة المنصور في جنوب مدينة صور، كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون في جنوب لبنان، كما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في أخبار العالم أيضا، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مهندس كهرباء يعمل في وزارة الطاقة بتهمة محاولة مساعدة الحوثيين على تطوير قدراتهم في الاتصالات في قضية تشمل رحلة إلى اليمن وشراء مواد تستخدم في تصنيع متفجرات وطائرات مسيرة، وذلك وفق وزارة العدل الأمريكية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات روزفلت ومجموعتها القتالية إلى منطقة الشرق الأوسط. وبهذا أصل إلى ختام جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: الخليجية 1009.
9: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
10: لو ما كنت غير،
9: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
10: قصر الغدر
9: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب غياب غياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأترك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر، ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد، ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى الأمل قاعد، علتك منه يداويها على الصبر مالك من مساعد، قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد، بانت هموم مخفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض، من يروض ذهني الشارد، رحلتي طالت مساريه،
2: رحلتي طالت مساريه،
1: حد نجمه بالهوى صاعد وحد نجمه ضايع فيها، والمحبه من طرف واحد تذبح العاشق بلاوي.
0: على الخليجية.
3: على الخليجية.
4: الساعة 7:07.
5: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
6: A few moments later.
7: ما أدري وين أصير اليوم.
8: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
9: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
9: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
11: أنا مجبور فيك.
9: يتضمن 5 أغاني.
11: لا تحاسب ولا تعاتب.
9: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
11: عادي لمن يخونك
9: إنتاج وتوزيع روتانا.

حبك قلبي ينتهي مكتوب ومقدرك نكشف حجر ما ينمحي أصفق جناحي.

עושה מדי כאן סיבר אהבת עבר מעבור נסקור

0: على الخليجية
1: وش غير طلعت عليك سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: ينجلي ليلا وانا حبيت داجه في صباح نهز غصن الياسميني لن تشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم من على صدر الحزيني وال يا ليل الهجر مثقل مزاجه يعل مثله ما يعود ولا يجيني والنصيب اللي تعذرني رواجه هو سبب فرقاك يا حلم السنيني يا معودني بحبك واندماجه في عروقي في ضلوعي وسط عيني والكريم يصير ذله من حراجه وانت حطمت الاماني من يديني في امان الله والدرب ازدواجه مفرق دروبه بقتله خطوتيني يمكن احنا عقب هذا من تواجه خل راحاتك توادع راحتيني كثر ما واجهت قلبي واحتجاجه كثر ما قدمت روحي في يميني كثر ما قتلت السعادة في ابتهاجه طعنتين وطعنتين وطعنتيني لين مخرجته مع عنق الزجاجة والتعب يكتب نزيفها في جبيني ما بقالك في عذاب القلب حاجة خلني للريح واطلق ساعديني والعذاب اللي بنى بكفك سياجة هو سبايب ما حصل بينك وبيني انت متعدي الى حد السذاجة تخطي وترجع وترجع تنتخيني دام صار الحب في عينك سماجة شوف درب لا خذيتها ما يجيني انت متعاوج وودتك العواجة لين ضاعت من يديك احلى سنين.

0: الخليجية. واحد صفر صفر تسعة الخليجية.
1: أحبك كثر ما قالوا حبيبك ما درى عنك.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
2: الخليجية هي بس
0: مية مية خليجية.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك ولا ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بن اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وفعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ضبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: خور فكان مستعدين؟ أولى ليالي هلا خور فكان تبدأ مع اسم ما يحتاج مقدمة، برنس الغناء العربي ماجد المهندس.
6: خذ عيوني وعطني من حبك قليل.
5: ليلة نعيش فيها أجمل الأغاني وأحلى الإحساس في أجواء استثنائية على مدرج خور فكان في الشارجة، 14 نوفمبر 2026. خلوا الموعد في بالكم واحجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. ماجد المهندس لايف في هلا خور فكان، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح جامح.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر
1: سامح سامح
0: ما فيها أجمل من اللي يسامح سامح ما فيها أجمل من اللي يسامح
2: اجلس واسمع

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: واحد واحد.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا الموجوع لو غنيت ماني طرب، وأنا عندي يقين إن العمر فاني يا علام الخفايا يا مزيل الكرب، ثباتك في وقوفي ثبت أركاني، طلبتك تستجيب لدعوتي يا رب، أهب لي حظ نوفر قبل تغشاني يدور الذعذعان ووجهته من غرب، هواهي فكك ضلوعي ويشعاني يا بردة ما صفالي من نعيمه، شربي أناره ما هدت ناري وبركاني، أنا في جبهة سنيني أعيش الحرب، وأنا راسي حفيت بوجهه عدواني عليه أشفق من الدنيا بعيد وقرب، ومنها احتاج كلمة تجلي أحزاني، خياله له حضور ولي رفيق، الدرب يسود ويهدى ويدق بيباني، قسمني من جهات الشرق لين الغرب وتركني للظنون من عطفها ثاني، وعلمني الغياب ولها سافر سرب، وهمش عيشتي دونه وسلواني
2: أشعار
0: على الخليجية.
3: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
4: انجرح قلبك عتر،
3: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: يومياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى
0: توزيع روتانا.

0: الخليجية
1: وتغير طلعت عليك سيدة الغيب
2: تبهي رسالين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله
4: فلسام
5: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض النفس تندب حظها والعين تبكي حيها من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض يا أول جروحي دخيل الله من تاليها أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض يا مغوي نفسي ونفسي غايبه من غيها انا ادري ان كل الليالي سود والايام بيض دامك معي ما همني في كثرها وشويها
0: اشعار فزاع على الخليجية
4: فزاع
6: الجو جوكم

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك.
2: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
4: إيه أنا.
5: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
4: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

صوتك عيونك شفاتك يدك على زيد لكلك اشتاق وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم. أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

ويا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، الله كتب لي واستخرت وعصيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
0: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على

0: الرؤيا دانت الأثير.
1: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.

0: موضوعي فزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
0: فزة على الخليجية.

0: التسعة.
1: حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.
2: وتراك من تهبة تفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها.
3: فزا
4: بلش الحين
5: كم
6: حاكيكم فيكم طرب يبا
4: فيكم
6: وناسه
4: يلا يلا
6: فيكم طرب
4: يلا يبا
6: فيكم وناسه فيكم طرب وفيكم وناسه
4: يلا.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيل وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحة على سرج سابح لنركزك بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار
2: على الخليجية

0: الخليجية.
1: الخليجية.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر خجولة.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده، اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يملهمني سعيدة بعد ما حبك ترعرع في كياني.
1: أشعار فزاع على الخليجي.

0: 1-0-0-9
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لهب حسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرص العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية
1: وتغير طاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح تترك من عيونه الخلايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لوسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل، أحس به ملك لي وأحس بي سارقة. هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة، سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيت ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها، أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: الشعار فزاع على الخليجية.